0: معنا فضل عظيم، وللأسف أيضا الكثير من الناس عنه غافلون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فما النداء؟ النداء هو الأذان بالصلاة. لو يعلم الناس الأجر المترتب على الأذان لما آثر واحد أخاه في الأذان، لاستبق الناس ولا اقترعوا من يؤذن. وانظروا إلى هذه الأحاديث والفضائل التي جاءت في الأذان، بل لما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها: هذه في المؤذنين. وكذا قال ابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل اسمه أبو صعصعة يحب الغنم، يخرج في البراري والصحاري كثيرا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنت في غنمك وحان وقت الصلاة فأذن وصلي، أقم الصلاة وصلي. لكن قال له: أذن، مع أنه لوحده. لما؟ قال: فإنه ما يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء، وفي رواية: ولا رطب ولا يابس، إلا شهد لك عند الله يوم القيامة. كل شيء يسمع صوتك أيها المؤذن سيشهد لك عند الله يوم القيامة. وكلما كان الصوت أعلى، وكلما كان الصوت يسمع خلقا أكبر من الجن أو من الإنس أو من الجمادات أو من الرطب أو اليابس، كلها ستشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة. أي فضل مثل هذا الفضل؟
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: هذا الذي يؤذن يدعو إلى من؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. أي فلاح؟ إنها بإقامة الصلاة لله عز وجل، يرفع صوته بالتوحيد. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يمشي، فسمعوا صوت مؤذن من بعيد. يا الله، ما أحلى الصوت!
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: قال النبي لأصحابه على الفطرة، كمل المؤذن:
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: قال النبي لأصحابه: خرج من النار شهادة، دخل الجنة. فتسابق الصحابة ينظرون: من هذا الرجل الذي شهد النبي له بالجنة بمجرد أذان؟ فلما ذهبوا وجدوه راعيا للغنم. ما أحلى الفعل وما أحلى القول! لم يشغله عمله عن الأذان. ومن سيسمع صوته في صحراء مقفرة؟ إنه الإيمان بالله، إنه طلب الثواب من عند الله عز وجل. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بلالا، أول مؤذن في الإسلام، يؤذن. قال: من قالها يقينا، يعني هذه الكلمات، وجبت له الجنة. من فضائل المؤذن أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر له مدى صوته. أظن الواحد منا الآن سوف يذهب إلى المسجد ينتظر حتى يتأخر المؤذن فيؤذن مكانه. يغفر له مدى صوته، ولهذا كلما ارتفع الصوت كلما كانت المغفرة أكبر. هنيئا والله للمؤذنين، هنيئا لمن يرفع صوته بالأذان. أطول الناس أعناق يوم القيامة من؟ المؤذنون. كلما طال العنق يوم القيامة كلما أصابتهم الرحمة. وقال بعضهم: لا يعطشون، لهذا تطول أعناقهم. أما الناس فقد احدودب ظهورهم ونكست رؤوسهم، أما المؤذنون يرفعون رؤوسهم وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. اسمعنا الحديث الآخر أيضا، ما انتهينا من فضائل المؤذنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن لله 10 سنة. وانتبه للشروط، لله مخلصا لله 10 سنة فقد وجبت له الجنة.
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: والداعي إلى الهدى له أجر من تبعه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن له أجر كل من صلى. يا الله، ما أعظم هذا الأجر! مسجد فيه 1000 مصلي، فيه 100 مصلي، المؤذن يأخذ أجر المصلين كلهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا للمؤذنين، قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ للمؤذنين. هنيئاً والله للمؤذن، هنيئاً لمن يرفع صوته بالتوحيد. لو كنت لوحدك في جبل أو في البحر أو في الصحراء أو في مكان مقفر لا أحد معك، أذن، فإن الله عز وجل يقول النبي في الحديث: عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية بجبل صخرة، على جبل وصل لها راعي غنم بروحه ما في أحد معه، يقول: حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة. قال الله جل وعلا، يقول لملائكته: انظروا لعبدي حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة، يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. غفر الله لمن؟ لهذا الذي أذن وصلى ولو كان لوحده. في الحديث الآخر الصحيح أيضا يقول النبي: إذا كان الرجل في أرض مقفرة ما في أحد، صحراء خالية، فلو أقام وصلى صلى معه ملكاه، فإن أذن وأقام الصلاة، زيادة الأذان شنو يصير؟ فإن أذن وأقام الصلاة صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. الملائكة تأتي وتصلي خلفه فقط لأنه أذن. إي والله، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. المؤذن هو الأمين، وأجره هو الأجر العظيم.

خلق الله عز وجل الزمان وقسمه إلى سنوات وأشهر وأسابيع، كلها بحكمة منه جل وعلا. فالشهور التي جعلها الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم ميز الله شهرا على آخر بحكمة منه جل وعلا. كذلك أيام الأسبوع التي جعلها الله عز وجل 7 بتقدير من الله عز وجل، شرع الله عز وجل هذه الأيام وفضل بعضها على بعض، فجعل خير أيام الأسبوع يوم الجمعة منذ أن خلق السماوات والأرض. هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله عز وجل آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها، وفيه ستقوم الساعة. فاليوم فضيل مقدس قبل خلق السماوات والأرض. أما اليهود والنصارى فقد أضلهم الله عز وجل اليوم، فكان

يوم الجمعة يختلف عن سائر الأيام، كل الصلوات واجبة في كل يوم في الأسبوع، لكن ليوم الجمعة ميزة، وخاصة صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل شرع هذا، والله عز وجل ميز هذا اليوم وصار عيدا للمسلمين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في يوم الجمعة خصوصا وقت العبادة ووقت الصلاة يترك الإنسان بيعه، تجارته، دنياه، ملهياته، بل يستعد في يوم الجمعة من ليلتها فينام ويرتاح ليستيقظ فجر يوم الجمعة. وفجر يوم الجمعة أفضل فجر في الأسبوع كله، بل أفضل صلاة فجر في الأسبوع هي صلاة الفجر يوم الجمعة، خير صلاة شرعها الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل في صلاة الفجر يوم الجمعة، وكان ربما قرأ فيها بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، حرصا على هذا اليوم وتكريما لهذا اليوم. وكان يسجد يقرأ بسورة فيها سجدة ليسجد في تلك الصلاة، صلاة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مقدس في شريعتنا، أوجب بعض العلماء الغسل فيه وبعضهم استحب الغسل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يستعد الإنسان لهذا اليوم، يكثر فيه من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة من أفضل أيامكم. فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. الصلاة على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة منذ أن يصبح الصباح يجلس الإنسان في مصلاه، أهو ذاهب إلى بيته، أو في وقت الظهيرة قبل صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة، وقت العصر، يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي. إن

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نوصي أهلنا، نوصي أولادنا، نوصي أحبابنا بكثرة الصلاة على النبي في هذا اليوم الفضيل. من الذي دلنا على هذا اليوم؟ من الذي ذكرنا بفضل هذا اليوم؟ من الذي علمنا على العبادات في هذا اليوم؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما يتذكر الإنسان فضل النبي عليه في مثل هذا اليوم وفي كل يوم يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الجمعة يوم عظيم، يوم فضيل، يبدأه الإنسان بصلاة الفجر، وإن استطاع بعد الفجر أن يغتسل ثم يذهب إلى المسجد يستعد لصلاة الجمعة فهو خير على خير. فكل الصباح وكل الضحى وكل ما يسبق صلاة الجمعة وقت للتبكير إلى صلاة الجمعة. وكان بعض السلف رحمهم الله بعد صلاة الفجر يبكرون إلى صلاة الجمعة، يذهبون مبكرين يذرون البيع والأعمال والتجارات والدنيا كلها، يتركونها وراء أظهرهم ليستعدوا لهذا اليوم ولعبادة هذا اليوم وللخطبة في هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث، قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، أول ما يبدأ النهار يذهب إلى صلاة الجمعة، قال: فكأنما قرب بدنة ناقة سمينة جميلة كأنما اشتراها وتصدق بها لله عز وجل. لو راح في الساعة الأولى مبكرا، الله يقول: فاستبقوا الخيرات. الخيرات، الطاعات، تريد مسابقة، تريد مسارعة يوم الجمعة. قال: ومن راح في الساعة الثانية، فاتته الساعة الأولى فذهب في الساعة الثانية، ينقص الأجر. فكأنما قرب بقرة،

ومن راح في الساعة الثالثة نقص الأجر فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة تناقص الأجر الآن مساكين الذين ينامون حتى يخرج الإمام، مساكين الذين ضيعوا الساعات الأول لم يصلوا إلا دجاجة، هذا أغلب الناس اليوم الذين يأتون قبل الإمام. قال ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فرق بين من قرب بدنة ومن قرب بيضة. قال ثم إذا قام الخطيب قام الإمام فإن الملائكة تجلس، أي لا يسجل اسمه حتى في الحاضرين المبكرين. كل هذا استعدادا لأي صلاة؟ لصلاة الجمعة. لما ميزت هذه الصلاة عن غيرها في سائر الأسبوع؟ لأن الجمعة يختلف عن غيره من الأيام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هذا أفضل وخير للمؤمنين. لو تركوا دنياهم، تركوا فرشهم، تركوا كسلهم يوم الجمعة واستعدوا مبكرين مغتسلين. هناك آداب وهناك سنن وهناك فضائل كثيرة في يوم الجمعة بالذات ميزها الله عز وجل عن سائر الأيام. وهكذا المسلمون اليوم، من رآهم في شتى أنحاء الدنيا يخرجون من أعمالهم ولو كانوا في بلاد غير إسلامية، لعلم أن هذه الأمة حافظت على هذا اليوم لا كغيرها من الأمم التي ضيعت يوم الجمعة.

يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو يوم العبادة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا لهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة، والحديث يصححه بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. واختلف العلماء ما معنى غسل واغتسل. قال بعضهم: أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسمه وجسده، أو تسبب بغسل زوجته بجنابة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي خرج إلى صلاة الجمعة مبكرا، لا كما يفعل البعض هداهم الله يسهرون ليلة الجمعة ولا يستيقظون صباحها للذهاب إلى صلاة الجمعة. قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. فإن كان المسجد بعيدا في منطقة أخرى، ذهبت بسيارتك، فقف بالسيارة واعلم أن مشيك من السيارة إلى المسجد له أجر خاص. قال: ومشى ولم يركب. تعرف ما الأجر؟ كانت خطواته إحداها أجر سنة صيامها وقيامها. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. البعض منا يقول: إذن كل الناس يفعلون هذا الفعل، الأمر سهل. سهل، لكن من يبكر؟ سهل، لكن من يتجهز لصلاة الجمعة ويخرج إليها مبكرا، يمشي على قدميه، يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. الجمعة إلى الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مكفرات لما بينهن. من صلى الجمعة ثم عمل بعض الذنوب من الصغائر إلى الجمعة الأخرى في هذا الأسبوع، إذا صلى الجمعة كفر الأسبوع الماضي كله. الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. ما بالكم بقوم فيهم من الغفلة حتى صلاة الجمعة لا يشهدونها. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا، ثلاث جمعات تهاونا تركها، تعرف ما عقوبته؟ طبع الله عز وجل على قلبه. القلب يختم عليه، لما؟ لأنه يتهاون في صلاة الجمعة.

لهذا قال العلماء إذا قام الخطيب أذن المؤذن الأخير لصلاة الجمعة الأذان الثاني إلى أن ينتهي الخطيب من صلاة الجمعة البيع والشراء في هذه الساعة حرام، ومن باع أو اشترى في هذه اللحظات ما صح بيعه، لأن الله يقول وذروا البيع. وقت صلاة الجمعة لا يباع ولا يشترى، في الجمعة ساعة. شوفوا هذا الحديث العظيم، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل القائم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. تخيل، في الجمعة ساعة. متى هذه الساعة؟ في الصباح عندما يقوم الخطيب، بعد الصلاة، العصر. جاء في بعض الروايات أنها آخر ساعة عصر الجمعة، الساعة الأخيرة. انظر للكثير من الناس في عصر الجمعة ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ من يذهب إلى المسجد في تلك اللحظات فيرفع يديه يدعوه بخير الدنيا والآخرة؟ من؟ من يتذكر في يوم الجمعة آخر ساعة في العصر أنها ساعة إجابة فيرفع يديه ويدعو الله جل وعلا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يستحب يوم الجمعة أيضا أن يقرأ العبد سورة الكهف، وفي بعض الروايات حتى في ليلتها. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تلك السورة العظيمة. من قرأها يوم الجمعة جعل الله له نورا إلى البيت العتيق. شفت مكانك؟ أين أنت؟ في الرياض، في الكويت، في مصر، في المغرب، في أمريكا، في أي مكان، هذه المسافة إلى البيت العتيق يجعلها الله عز وجل لك بها نورا يوم القيامة. ليش؟ لأنك ممن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. وفضل الآخر لسورة الكهف، يجعل الله لك بها نورا إلى الجمعة الأخرى، نور في هذه الدنيا ونور يوم القيامة. لما؟ لأنك قرأت سورة الكهف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم الجمعة يوم عظيم، ستقوم الساعة في يوم الجمعة. وجاء في بعض الروايات وبعض الآثار أن المخلوقات من الحيوانات وغيرها تصيح آذانها، تضع آذانها تستمع في يوم الجمعة هل ستقوم الساعة أو لا تقوم الساعة. فالأمر عظيم، ولهذا يبتدئ المسلم يومه في يوم الجمعة بالصلاة، ويغتسل يستعد ويتسوك، ويستحب السواك يوم الجمعة، ويدهن يتطيب من أفضل الطيب يوم الجمعة، ولو لبس بعض الثياب الجميلة يستعد بها لذلك اليوم، اغتسال وسواك وطيب. عودوا أطفالكم، أبناءكم، نساءكم الغسل يوم الجمعة، عودوهم السواك يوم الجمعة، عودوهم الطيبة والاستعداد ليوم الجمعة، خذوهم معكم إلى المساجد يوم الجمعة، لنعود الأهل والأحباب والبيوت فضل يوم الجمعة، يستعد المسلمون ليوم الجمعة، إنه خير يوم تطلع فيه الشمس، يتكرر الأمر كل أسبوع. هنيئاً هنيئاً لمن جاء مبكراً يقرأ القرآن ويصلي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى يوم الجمعة إلى الصلاة مبكراً، فلا يزال يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، حتى يأتي الإمام فيقعد رضي الله عنه يستمع الذكرى. ولا يحل لحاضر في الجمعة أن يعبث بأي شيء، بل يستمع وينصت، بل من مس الحصى فقد لغى. يوم الجمعة يوم فضيل وسننه معدودة، فلنفعلها ولنأتي بها ولنكثر من الصلاة على النبي فيها، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: معنا فضل عظيم، وللأسف أيضا الكثير من الناس عنه غافلون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فما النداء؟ النداء هو الأذان بالصلاة. لو يعلم الناس الأجر المترتب على الأذان لما آثر واحد أخاه في الأذان، لاستبق الناس ولا اقترعوا من يؤذن. وانظروا إلى هذه الأحاديث والفضائل التي جاءت في الأذان، بل لما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها: هذه في المؤذنين. وكذا قال ابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل اسمه أبو صعصعة يحب الغنم، يخرج في البراري والصحاري كثيرا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنت في غنمك وحان وقت الصلاة فأذن وصلي، أقم الصلاة وصلي. لكن قال له: أذن، مع أنه لوحده. لما؟ قال: فإنه ما يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء، وفي رواية: ولا رطب ولا يابس، إلا شهد لك عند الله يوم القيامة. كل شيء يسمع صوتك أيها المؤذن سيشهد لك عند الله يوم القيامة. وكلما كان الصوت أعلى، وكلما كان الصوت يسمع خلقا أكبر من الجن أو من الإنس أو من الجمادات أو من الرطب أو اليابس، كلها ستشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة. أي فضل مثل هذا الفضل؟
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: هذا الذي يؤذن يدعو إلى من؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. أي فلاح؟ إنها بإقامة الصلاة لله عز وجل، يرفع صوته بالتوحيد. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يمشي، فسمعوا صوت مؤذن من بعيد. يا الله، ما أحلى الصوت!
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: قال النبي لأصحابه على الفطرة، كمل المؤذن:
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: قال النبي لأصحابه: خرج من النار شهادة، دخل الجنة. فتسابق الصحابة ينظرون: من هذا الرجل الذي شهد النبي له بالجنة بمجرد أذان؟ فلما ذهبوا وجدوه راعيا للغنم. ما أحلى الفعل وما أحلى القول! لم يشغله عمله عن الأذان. ومن سيسمع صوته في صحراء مقفرة؟ إنه الإيمان بالله، إنه طلب الثواب من عند الله عز وجل. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بلالا، أول مؤذن في الإسلام، يؤذن. قال: من قالها يقينا، يعني هذه الكلمات، وجبت له الجنة. من فضائل المؤذن أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر له مدى صوته. أظن الواحد منا الآن سوف يذهب إلى المسجد ينتظر حتى يتأخر المؤذن فيؤذن مكانه. يغفر له مدى صوته، ولهذا كلما ارتفع الصوت كلما كانت المغفرة أكبر. هنيئا والله للمؤذنين، هنيئا لمن يرفع صوته بالأذان. أطول الناس أعناق يوم القيامة من؟ المؤذنون. كلما طال العنق يوم القيامة كلما أصابتهم الرحمة. وقال بعضهم: لا يعطشون، لهذا تطول أعناقهم. أما الناس فقد احدودبت ظهورهم ونكست رؤوسهم، أما المؤذنون يرفعون رؤوسهم، وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. اسمعنا الحديث الآخر أيضا، ما انتهينا من فضائل المؤذنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن لله 10 سنة. وانتبه للشروط، لله مخلصا لله 10 سنة فقد وجبت له الجنة.
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: والداعي إلى الهدى له أجر من تبعه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن له أجر كل من صلى. يا الله، ما أعظم هذا الأجر! مسجد فيه 1000 مصلي، فيه 100 مصلي، المؤذن يأخذ أجر المصلين كلهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا للمؤذنين، قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ للمؤذنين. هنيئاً والله للمؤذن، هنيئاً لمن يرفع صوته بالتوحيد. لو كنت لوحدك في جبل أو في البحر أو في الصحراء أو في مكان مقفر لا أحد معك، أذن، فإن الله عز وجل يقول النبي في الحديث: عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية بجبل صخرة، على جبل وصل لها راعي غنم بروحه ما في أحد معه، يقول: حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة. قال الله جل وعلا، يقول لملائكته: انظروا لعبدي حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة، يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. غفر الله لمن؟ لهذا الذي أذن وصلى ولو كان لوحده. في الحديث الآخر الصحيح أيضا يقول النبي: إذا كان الرجل في أرض مقفرة ما في أحد، صحراء خالية، فلو أقام وصلى صلى معه ملكاه، فإن أذن وأقام الصلاة، زيادة الأذان شنو يصير؟ فإن أذن وأقام الصلاة صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، الملائكة تأتي وتصلي خلفه فقط لأنه أذن. إي والله، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. المؤذن هو الأمين، وأجره هو الأجر العظيم.

خلق الله عز وجل الزمان وقسمه إلى سنوات وأشهر وأسابيع، كلها بحكمة منه جل وعلا. فالشهور التي جعلها الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم ميز الله شهرا على آخر بحكمة منه جل وعلا. كذلك أيام الأسبوع التي جعلها الله عز وجل 7 بتقدير من الله عز وجل، شرع الله عز وجل هذه الأيام وفضل بعضها على بعض، فجعل خير أيام الأسبوع يوم الجمعة منذ أن خلق السماوات والأرض. هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله عز وجل آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها، وفيه ستقوم الساعة. فاليوم فضيل مقدس قبل خلق السماوات والأرض. أما اليهود والنصارى فقد أضلهم الله عز وجل عن هذا اليوم، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وحافظ المسلمون المؤمنون الموحدون على قدسية هذا اليوم وهو يوم الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، كل يوم ينادى للصلاة فيه، لكن يوم الجمعة غير. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يوم الجمعة يختلف عن سائر الأيام، كل الصلوات واجبة في كل يوم في الأسبوع، لكن ليوم الجمعة ميزة، وخاصة صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل شرع هذا، والله عز وجل ميز هذا اليوم وصار عيدا للمسلمين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في يوم الجمعة خصوصا وقت العبادة ووقت الصلاة، يترك الإنسان بيعه، تجارته، دنياه، ملهياته، بل يستعد في يوم الجمعة من ليلتها، فينام ويرتاح ليستيقظ فجر يوم الجمعة. وفجر يوم الجمعة أفضل فجر في الأسبوع كله، بل أفضل صلاة فجر في الأسبوع هي صلاة الفجر يوم الجمعة، خير صلاة شرعها الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل في صلاة الفجر يوم الجمعة، وكان ربما قرأ فيها بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، حرصا على هذا اليوم وتكريما لهذا اليوم. وكان يسجد يقرأ بسورة فيها سجدة ليسجد في تلك الصلاة، صلاة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مقدس في شريعتنا، أوجب بعض العلماء الغسل فيه، وبعضهم استحب الغسل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يستعد الإنسان لهذا اليوم، يكثر فيه من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة من أفضل أيامكم. فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. الصلاة على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة منذ أن يصبح الصباح يجلس الإنسان في مصلاه، أو ذاهب إلى بيته، أو في وقت الظهيرة قبل صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة، وقت العصر، يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي. إن

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نوصي أهلنا، نوصي أولادنا، نوصي أحبابنا بكثرة الصلاة على النبي في هذا اليوم الفضيل. من الذي دلنا على هذا اليوم؟ من الذي ذكرنا بفضل هذا اليوم؟ من الذي علمنا على العبادات في هذا اليوم؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما يتذكر الإنسان فضل النبي عليه في مثل هذا اليوم وفي كل يوم يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الجمعة يوم عظيم، يوم فضيل، يبدأه الإنسان بصلاة الفجر، وإن استطاع بعد الفجر أن يغتسل ثم يذهب إلى المسجد يستعد لصلاة الجمعة فهو خير على خير. فكل الصباح وكل الضحى وكل ما يسبق صلاة الجمعة وقت للتبكير إلى صلاة الجمعة. وكان بعض السلف رحمهم الله بعد صلاة الفجر يبكرون إلى صلاة الجمعة، يذهبون مبكرين، يذرون البيع والأعمال والتجارات والدنيا كلها، يتركونها وراء أظهرهم ليستعدوا لهذا اليوم ولعبادة هذا اليوم وللخطبة في هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث، قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، أول ما يبدأ النهار يذهب إلى صلاة الجمعة، قال: فكأنما قرب بدنة ناقة سمينة جميلة كأنما اشتراها وتصدق بها لله عز وجل. لو راح في الساعة الأولى مبكرا، الله يقول: فاستبقوا الخيرات. الخيرات، الطاعات، تريد مسابقة، تريد مسارعة يوم الجمعة. قال: ومن راح في الساعة الثانية، فاتته الساعة الأولى فذهب في الساعة الثانية ينقص الأجر، فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة نقص الأجر، فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة تناقص الأجر الآن. مساكين الذين ينامون حتى يخرج الإمام، مساكين الذين ضيعوا الساعات الأول لم يصلوا إلا دجاجة. هذا أغلب الناس اليوم الذين يأتون قبل الإمام. قال: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فرق بين من قرب بدنة ومن قرب بيضة. قال: ثم إذا قام الخطيب، قام الإمام، فإن الملائكة تجلس، أي لا يسجل اسمه حتى في الحاضرين المبكرين. كل هذا استعدادا لأي صلاة؟ لصلاة الجمعة. لما ميزت هذه الصلاة عن غيرها في سائر الأسبوع؟ لأن الجمعة يختلف عن غيره من الأيام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هذا أفضل وخير للمؤمنين. لو تركوا دنياهم، تركوا فرشهم، تركوا كسلهم يوم الجمعة واستعدوا مبكرين مغتسلين، هناك آداب وهناك سنن وهناك فضائل كثيرة في يوم الجمعة بالذات ميزها الله عز وجل عن سائر الأيام. وهكذا المسلمون اليوم، من رآهم في شتى أنحاء الدنيا يخرجون من أعمالهم ولو كانوا في بلاد غير إسلامية، لعلم أن هذه الأمة حافظت على هذا اليوم لا كغيرها من الأمم التي ضيعت يوم الجمعة.

يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو يوم العبادة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا لهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة، والحديث يصححه بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. واختلف العلماء ما معنى غسل واغتسل. قال بعضهم: أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسمه وجسده، أو تسبب بغسل زوجته بجنابة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي خرج إلى صلاة الجمعة مبكرا، لا كما يفعل البعض هداهم الله يسهرون ليلة الجمعة ولا يستيقظون صباحها للذهاب إلى صلاة الجمعة. قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. فإن كان المسجد بعيدا في منطقة أخرى، ذهبت بسيارتك، فقف بالسيارة واعلم أن مشيك من السيارة إلى المسجد له أجر خاص. قال: ومشى ولم يركب. تعرف ما الأجر؟ كانت خطواته إحداها أجر سنة صيامها وقيامها. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. البعض منا يقول: إذن كل الناس يفعلون هذا الفعل، الأمر سهل. سهل، لكن من يبكر؟ سهل، لكن من يتجهز لصلاة الجمعة ويخرج إليها مبكرا، يمشي على قدميه، يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. الجمعة إلى الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكفرات لما بينهن. من صلى الجمعة ثم عمل بعض الذنوب من الصغائر إلى الجمعة الأخرى في هذا الأسبوع، إذا صلى الجمعة كفر الأسبوع الماضي كله. الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. ما بالكم بقوم فيهم من الغفلة حتى صلاة الجمعة لا يشهدونها. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا، ثلاث جمعات تهاونا تركها، تعرف ما عقوبته؟ طبع الله عز وجل على قلبه. القلب يختم عليه، لما؟ لأنه يتهاون في صلاة الجمعة.

لهذا قال العلماء إذا قام الخطيب أذن المؤذن الأخير لصلاة الجمعة الأذان الثاني إلى أن ينتهي الخطيب من صلاة الجمعة البيع والشراء في هذه الساعة حرام، ومن باع أو اشترى في هذه اللحظات ما صح بيعه، لأن الله يقول وذروا البيع. وقت صلاة الجمعة لا يباع ولا يشترى، في الجمعة ساعة. شوفوا هذا الحديث العظيم، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل القائم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. تخيل، في الجمعة ساعة. متى هذه الساعة؟ في الصباح عندما يقوم الخطيب، بعد الصلاة، العصر. جاء في بعض الروايات أنها آخر ساعة عصر الجمعة، الساعة الأخيرة. انظر للكثير من الناس في عصر الجمعة ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ من يذهب إلى المسجد في تلك اللحظات فيرفع يديه يدعوه بخير الدنيا والآخرة؟ من؟ من يتذكر في يوم الجمعة آخر ساعة في العصر أنها ساعة إجابة فيرفع يديه ويدعو الله جل وعلا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يستحب يوم الجمعة أيضا أن يقرأ العبد سورة الكهف، وفي بعض الروايات حتى في ليلتها. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تلك السورة العظيمة، من قرأها يوم الجمعة جعل الله له نورا إلى البيت العتيق. شفت مكانك؟ أين أنت؟ في الرياض، في الكويت، في مصر، في المغرب، في أمريكا، في أي مكان، هذه المسافة إلى البيت العتيق يجعلها الله عز وجل لك بها نورا يوم القيامة. ليش؟ لأنك ممن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. والفضل الآخر لسورة الكهف، يجعل الله لك بها نورا إلى الجمعة الأخرى، نور في هذه الدنيا ونور يوم القيامة. لما؟ لأنك قرأت سورة الكهف

يوم الجمعة يوم عظيم، ستقوم الساعة في يوم الجمعة. وجاء في بعض الروايات وبعض الآثار أن المخلوقات من الحيوانات وغيرها تصيخ آذانها، تضع آذانها تستمع في يوم الجمعة هل ستقوم الساعة أو لا تقوم الساعة. فالأمر عظيم، ولهذا يبتدئ المسلم يومه في يوم الجمعة بالصلاة، ويغتسل يستعد ويتسوك، ويستحب السواك يوم الجمعة، ويدهن يتطيب من أفضل الطيب يوم الجمعة، ولو لبس بعض الثياب الجميلة يستعد بها لذلك اليوم، اغتسال وسواك وطيب. عودوا أطفالكم أبناءكم نساءكم الغسل يوم الجمعة، عودوهم السواك يوم الجمعة، عودوهم الطيبة والاستعداد ليوم الجمعة، خذوهم معكم إلى المساجد يوم الجمعة، لنعود الأهل والأحباب والبيوت فضل يوم الجمعة، يستعد المسلمون ليوم الجمعة، إنه خير يوم تطلع فيه الشمس، يتكرر الأمر كل أسبوع. هنيئاً هنيئاً لمن جاء مبكراً يقرأ القرآن ويصلي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى يوم الجمعة إلى الصلاة مبكراً، فلا يزال يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، حتى يأتي الإمام فيقعد رضي الله عنه يستمع الذكرى. ولا يحل لحاضر في الجمعة أن يعبث بأي شيء، بل يستمع وينصت، بل من مس الحصى فقد لغى. يوم الجمعة يوم فضيل وسننه معدودة، فلنفعلها ولنأتي بها ولنكثر من الصلاة على النبي فيها، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس.

أحبتي في الله، إنه يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة بإذن الله. أحبتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي قبلكم في هذا اليوم المبارك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فقد جمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه صلى الله عليه وسلم وعلى يديه. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلوات الله وسلامه عليه أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.
1: اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه

صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة

اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا برحمتك يا

ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما

لقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم إنك تعلم سرنا وجهرنا.

خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم احرسنا.

تحب. اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم أعطنا مما نحب واجعله خيرا، واصرف عنا ما نكره، وحبب إلينا طاعتك وكره إلينا.

ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل

رفيع الدرجات ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب قابل التوب شديد

الله أكبر. سبحان الله وبحمده، نستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الأول والآخر.

ونستغفرك لما جعلناه على أنفسنا فلم نوف لك به ونستغفرك مما زعمنا أننا أردنا به وجهك فخالق قلوبنا ما قد علمت

بلطفك الخفي. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق.

أشهد أن محمدا رسول الله.

الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة نصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الأحبة من أصعب الأوقات التي مرت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت في نهاية معركة أحد. لك أن تتخيل أخي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى جيشه وقد تمزق، منهم من قتل في أرض المعركة ونحسبه شهيدا، ومنهم من فر من أرض المعركة ولم يتوقف إلا في المدينة، ومنهم من أسر، ومنهم من صعد جبل أحد مع النبي صلى

الله عليه وسلم كي يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوذي وجرح ودخل الحديد في رأسه ووقع في حفرة حفرت له، وفوق كل شيء وهم فوق الجبل يأتي خالد ابن الوليد، هو ومجموعة من فرسان المشركين، وكان خالد على الشرك، ما زال على الشرك. فأراد خالد أن يعلو الجبل، أن يعلو فوق الصحابة أو يلتف عليهم مرة أخرى كي يبيدهم ويقتلهم. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني تفقد كل أسباب النجاة وتفقد كل قوارب النجاة وأسباب الفلاح والنصر وخلاص، هنا تفقد كل اتصال أو أمل في مساعدة من بني آدم. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وقال: اللهم لا يعلون علينا، أي لا يعلون علينا، لا يركبوا فوق الجبل فيبيدونا. اللهم لا قوة لنا إلا بك. فيأتي أمين سر السماء جبريل عليه السلام بمرسوم حربي من الله عز وجل وبيان إلهي للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين معه ولأمته إلى يوم القيامة. أخي الحبيب، يا من أحزنه ما نراه ورأيناه منذ 3 سنوات في غزة، اسمع لكلام الله عز وجل. أخي العزيز، من تسرب إلى قلبه اليأس، الحزن، الوهن، الهم، الغم، اسمع لقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أي يا محمد وأصحاب محمد، كانوا هم فوق الجبل والنبي يدعو: اللهم لا يعلون علينا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. العلو في الدنيا لا يأتي إلا بالإيمان بالله عز وجل، والعلو في الآخرة لن تناله إلا بالإيمان، والعلو في الدنيا قبل الآخرة والعلو بهما بالإيمان. هذه أمة فصيلة دمها الإيمان بالله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكن هناك شرط: إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح يا أهل غزة، يا أهل فلسطين، يا كل مسلم فجع بما حدث لأحبابنا في غزة وفي كل أرض المسلمين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أيها الأحبة، بعد 3 سنوات من المشاهدة، نحن والله لسنا يعني نحن كالذين ذهبوا إلى لعبة كرة قدم ورأوا فريقان يعني يلعبان ونحن نشاهد، منا من هو ناقم ومنا من هو ساخط ومنا من هو حزين ومنا من هو مكتئب ومنا من هو لا يكترث أصلا بما يحدث. نسأل أنفسنا أيها الأحبة، أين العزة في زمن الذل؟ بعد ما رأيناه من هوان أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا كمسلم
كيف أحصل على أحصل على العزة في هذا الزمان الذي ذلت فيه الأمة؟ القرآن أيها الأحبة يعلمنا العزة نظريا، ثم يأتي أهل غزة فيعلم الأمة العزة تطبيقا على أرض الواقع. من أراد أن يتعلم النظر التعليم النظري، كتاب الله عز وجل موجود، ومن أراد أن يرى العزة تتمثل في قوم فعليه بأهل غزة. أين نجد العزة؟ بحثت بين يعني الترجمات والقواميس وأبحث عن معنى هذه العزة، وجدت أن العرب قالت وتقول، العرب تقول أرضا عزاز، اسمع لي المعنى، أرض عزاز أي أرض لا تغوص فيها الأقدام، وكأن الله عز وجل أراد لهذه الكلمة العزة بأن ترتبط بغزة، ليس فقط من ناحية يعني الحركات والأحرف، ولكن أيضا على أرض الواقع، أرضا لا تغوص فيها الأقدام. العزيز أيها الأحبة هو الذي لا يترك الضغط فيه أثرا. هل أنت عزيز بالله عز وجل؟ بعدما رأينا ما رأينا وسمعنا ما سمعنا وبلاد المسلمين تنتهك، هل أثرت فيك هذه الأمور؟ ماذا عن عزتك؟ عن تمسكك بكتاب الله وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عن الروح المعنوية؟ ماذا عن مساعدتك لأهلك في غزة؟ هل أنت على العهد والميثاق أم خذلته؟ في هذا الوقت أيها الأحبة، وبينما نحن نبحث عن العزة، ترى أين المنافقين لا يعني يقصرون جهدا، وهم أيضا ينطقون ويعني يسخرون من باع نفسه وبيته وماله فداء لله عز وجل. فترى المنافقين اليوم ينطقون كما نطقوا سابقا، عندما نطق كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والمنافق يظن أنه بالسلطان والقوة والجيوش ويعني الكبرياء هنا العزة. اسمح أخي الحبيب بكيف يعلم الله عز وجل أمة الحبيب أين تكون العزة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ترى اليوم الرويبضة والمنافقين وأصحاب القلوب المريضة ينطقون ضد إخوتهم في غزة وفي كل مكان رفع فيه أهل الحق راية الصبر والتضحية لله عز وجل، فيجاوبهم الله عز وجل ويقول ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أي تريد العزة أخي الحبيب، أخي العزيز، تريد العزة فهي عند الله، لله العزة ولرسوله والمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. لا تتوقع أخي الحبيب من منافق بأن يعلم أين تكون العزة، ولا يعلم. كما قال الله عز وجل العزة من عند الله، ولن تجدها إلا بالتمسك بدين الله عز وجل. وتأتي آية توضح الموضح كي لا يكون هناك لبس لأي أحد. وجواب خطبتنا اليوم أين تكون العزة في زمن الذل، جاوبها الله عز وجل علينا في آية واحدة. اسمع أخي الحبيب، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،
أي أن إن كنت تريد العزة أخي الحبيب في وجه الأعداء فإن العزة بيد الله عز وجل، كيف تطلبها ممن لا يملكها؟ نطلبها من الغرب ونطلبها من الشرق ونطلبها من أعدائنا ونطلبها من هنا وهناك، وهي بيد الله عز وجل، وبيدنا التمسك بدين الله كي نعتز بحبل الله المتين. كيف تكون عزيزا أخي الحبيب؟ خدها خلاصة واعذروني، سوف أسترسل باللغة الإنجليزية لأنه يعني وأنا داخل رأيت ما شاء الله مجموعة كبيرة من الشباب ويعني لهم حق علينا. كيف نعتز بدين الله عز وجل؟ أول شيء تمسك بدين الله. كيف تطلب العزة من الله وأنت لا تصلي الفجر أخي الحبيب؟ كيف تطلب العزة من الله عز وجل وأنت لا تستطيع أن تغض بصرك؟ كيف تطلب العزة من الله أو تظن بأن الله سوف يعزك في الدنيا قبل الآخرة وأنت لم تعز أوامر الله عز وجل عليك؟ من أراد العزة فليستسلم ويسلم أمره لله عز وجل فيعتز بقوة الله. من أراد العزة أيها الأحبة فليثبت في زمن الهوان وزمن النفاق والعياذ بالله وزمن المصائب والابتلاءات، وليعلم بأن نصر الله آت ولو بعد حين. من أراد العزة أيها الأحبة فليتقرب إلى الله وليتب إلى الله عز وجل، يعزه الله في الدنيا قبل الآخرة. كان عمر رضي الله عنه، وهذا المثال يعني يلائم ويناسب وضع المسلمين اليوم، عمر رضي الله عنه في رواية كان ذاهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس، ورواية أخرى كان ذاهب إلى بلاد الشام، فهو وهو ذاهب إلى استلام مفاتيح بيت المقدس القدس، كان هناك مخاضة. المخاضة أيها الأحبة هي مكان تجمع فيه الماء والتراب والطين والوحل، يعني ليس من يعني ما كان مكان أليف يعني. فكان أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خياراً، إما أن يخوض المخاضة كي لا يطول على الناس ويجعل الناس ينتظرونه، أو بأن يعني يسلك طريقاً أطول والناس ينتظرونه. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن نزل عن ناقته وحمل خفاه أو خفيه وخاض المخاضة وتبللت ملابسه وتطينت ملابسه بالطين، فرآه أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وكم فقدت هذه الأمة من أمناء، رحم الله أمين هذه الأمة أبا عبيدة. قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين، يعني القوم يستشرفونك، ما أحببت أن يروك بهذا المنظر، هذا المنظر اللباس كله طين ويعني وغبار. ونظر إليه عمر وقال له يا أبا عبيدة اسمع أخي الحبيب، يا من يبحث عن العزة في زمن الذل، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. أخي الحبيب تمسك بدين الله عز وجل واعلم بأن الله ناصره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا فيا فوز المستغفرين.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استقيم استقيم الله

الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر

الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Please all of the brothers, if you can do that.
2: وعند البلاء من الصابرين اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نصيب. عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها.
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: ومضة نور في دياجير الظلام
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 9 من أكتوبر لسنة 2026 ميلادي، والثامن 28 من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ملبورن، قصتي. الخطاط طارق عيسى يقول: فن الخط العربي أصبح جواز سفري في أستراليا، جنوب أستراليا. هل هناك ما يدعو للقلق بين أفراد المجتمع بشأن إنفلونزا الطيور؟ أخصائية علم الأوبئة تشرح. ومن العناوين العالمية: في الأعياد اليهودية، في الأعياد اليهودية 9 تغييرات و5 أشكال للعدوان على المسجد الأقصى، أكبر جريمة بتاريخ الصحافة. أكبر جريمة بتاريخ الصحافة العالمية، الاحتلال يقتل 260 صحفيا في غزة. توغلات صهيونية جديدة بالقنيطرة، إغلاق طريق جبة واستهداف رعاة المواشي. فلسطين المحتلة غزة، المصانع دمرت والزراعة انهارت، هكذا حطمت الحرب اقتصاد غزة. السعودية تقول: أضرار مادية في الرياض جراء شظايا صاروخ باليستي الاحتلال الصهيوني. الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة، وهجمات المستوطنين تستهدف قاطفي الزيتون. فلسطين المحتلة غزة، شتاء جديد يفتح أبواب الأمراض والأوبئة في غزة. نتنياهو يصف: من التحريض إلى الاستهداف، محطات التصعيد الصهيوني ضد الجزيرة. حماس تنفي تضليل لتبرير الاستهداف، حماس تنفي مزاعم الكيان الصهيوني بشأن مستشفى كمال عدوان. هيئة بحرية تعلن إصابات إثر استهداف سفينة قبالة سواحل قطر. الشيخ رائد صلاح يقول: اقتحامات الأقصى تجاوزت الأرقام إلى التهويد المباشر. وكالة رويترز تكشف، رويترز تقول: إيران سلمت حزب الله 200 مليون دولار رغم العقوبات. أوكرانيا، 7 أيام من الهجمات، خريطة ترصد الضربات الأوكرانية في العمق الروسي. فرنسا، طلاب فرنسا يطالبون باستقالة ماكرون ويلوحون مع النقابات بتصعيد شامل. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يستبعد ضرب إيران قبل الانتخابات، والكيان الصهيوني يتلقى إحاطة بشأن موعد الهجوم. الحرب الروسية الأوكرانية، 30 قتيلا باستهداف حافلتين شرقي أوكرانيا وقصف مركز ياندكس الروسي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ملبورن، في ورش تعليم الخط التي يقدمها طارق عيسى في أستراليا، يرسم مشاركون حروفا لا يتحدثون لغتها ويكتشفون جمالياتها من خلال الشكل واللون والتكوين. هنا تتجسد إحدى ملامح تجربة الفنان المصري الذي جعل من الخط العربي وسيلة للتواصل والمشاركة في مجتمعه الجديد. وفي حلقة من بودكاست قصتي نتعرف إلى رحلة طارق عيسى من مصر إلى الخليج ثم أستراليا، وإلى مسيرة جمعة الفنون التطبيقية والطباعة والنشر وتصميم الهوية البصرية، وصولا إلى تقديم الحرف العربي بوصفه لوحة تشكيلية. وفي ملبورن اتسع حضوره الفني عبر المعارض والورش والمؤسسات الثقافية، ومن محطات هذه التجربة اقتناء مكتبة فيكتوريا لوحته نون والقلم يوم يسطرون، وحضور أعماله في المتحف الإسلامي الأسترالي ومكتبة نورثكوت. جنوب أستراليا، كانت ولاية جنوب أستراليا قد أبلغت في وقت سابق عما قد يكون أول حالة نفوق جماعي في مجموعات الحيوانات H5N1 الحياة البرية المحلية، حيث استوطن فيروس إنفلونزا الطيور البرية الأصلية. وقالت وزيرة البيئة في الولاية إيميلي بورك أن هذه الحالات لم تؤكد بعد، ولكن تم إرسال عينات للفحص، ويرجح أن يكون السبب هو إنفلونزا الطيور. ورغم انتشار الفيروس بين الطيور والحيوانات، تؤكد السلطات أن خطر انتقال إنفلونزا الطيور إلى الإنسان في أستراليا لا يزال منخفضا، فما مدى خطورة الفيروس وكيف ينتقل؟ وهل هناك ما يدعو للقلق بين أفراد المجتمع؟ أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. في الأعياد اليهودية، في أوج توترات تعصف بالشرق الأوسط أو العالم من إيران ومضيق هرمز إلى اليمن، فالحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وأسعار النفط، كان هناك من يفرض وقائع جديدة في قبلة المسلمين الأولى في مشهد تحول فيه المسجد الأقصى إلى ما يشبه المعبد، تحشد لاقتحاماته جماعات يهودية ومؤسسات رسمية، وتتزاحم على أبوابه أقدام آلاف المستوطنين، بينما دخول أصحابه مقيد ومحدود. طوال فترة الأعياد اليهودية من 12 سبتمبر أيلول الماضي حتى 1 أكتوبر تشرين الأول، تفرد الاحتلال بالمسجد الأقصى من حيث الاستباحة والاقتحامات الواسعة وما رافقها من طقوس أو من جهة فرض تعتيم إعلامي كبير وفق خبراء، أكبر جريمة بتاريخ الصحافة. تمثل تغطية الصحفيين الفلسطينيين للحرب الصهيونية على قطاع غزة حالة استثنائية في تاريخ الصحافة العالمية، إذ تحول الصحفي من ناقل للخبر إلى هدف مباشر للاستهداف الصهيوني، ولم يعد مجرد شاهد على المشهد بل غدا جزءا منه، يوثق الجرائم تحت القصف ويكمل رسالته بعد استشهاد زملائه أمام عينيه. وفي تقرير أعده مراسل جزيرة شادي شامية، يقول الصحفي المصور خميس الريفي إن الحرب فرضت على الصحفيين واقعا جديدا أصبحت فيه الكاميرا غير بعيدة عن الرصاص، توغلات صهيونية. شهد ريف محافظة القنيطرة أمس تحركات جديدة للقوات الصهيونية في إطار سلسلة توغلات متواصلة جنوب سوريا وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974. وأفاد مراسل سوريا الآن أن التحركات الصهيونية بدأت من توغل قوة صهيونية مؤلفة من 16 آلية ودبابتين عند قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة، قبل أن تتمركز على تل كروم قرب قرية جابا بريف القنيطرة الأوسط فلسطين المحتلة غزة. خلفت الحرب على غزة خسائر فادحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأدت إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي مع خروج آلاف المنشآت الصناعية عن الخدمة وتضرر البنية التحتية والأسواق، فيما تكشف أرقام فلسطينية وأممية حجم الضرر الذي أصاب الإنتاج والعمل والدخل ومعيشة الأسر. ووفق تقرير أعده زاهر علي للجزيرة، فقد كان هناك قبل الحرب نحو 4500 منشأة صناعية في مختلف القطاعات تعمل في غزة وتشغل أكثر من 53 ألف عامل، لكن الأضرار طالت نحو 90% منها، مما أدى إلى فقدان آلاف العمال مصادر رزقهم. السعودية، قال الدفاع المدني السعودي إن شظايا سقطت في العاصمة الرياض عقب اعتراض صاروخ باليستي أدت إلى أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية. يأتي ذلك بينما أعلنت قوات التحالف أمس اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة. وفي بيانات منفصلة أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي اعتراض وتدمير 2 صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض. الاحتلال الصهيوني، نفذ جيش الاحتلال الصهيوني فجر أمس حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، في حين صعد المستوطنون المتطرفون هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. فلسطين المحتلة غزة، لم يعد الشتاء بالنسبة إلى سكان قطاع غزة مجرد فصل تنخفض فيه درجات الحرارة وتهطل فيه الأمطار، فبعد قرابة 3 سنوات من الحرب والدمار والنزوح المتكرر يأتي موسم البرد هذا العام ليضيف أخطارا صحية جديدة إلى واقع يعاني فيه السكان من ضعف المأوى وتلوث المياه وتدهور خدمات الصرف الصحي ونقص الخدمات الطبية. وتحذر منظمات دولية من أن اجتماع البرد والأمطار والفيضانات المحتملة مع الخيام الهشة والاكتظاظ وسوء التغذية قد يحول الأشهر المقبلة إلى اختبار جديد لقدرة السكان ولاسيما الأطفال على الصمود. نتنياهو يصف، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسبوعين، وصف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو شبكة الجزيرة بأنها وسيلة إعلام سامة، لكن هذه لم تكن البداية، فالوصف التحريضي الذي خرج على لسان نتنياهو في 24 سبتمبر أيلول الماضي كان مجرد حلقة جديدة في سلسلة عدوانية بدأت بالانتقادات والإدعاءات قبل أن تنتقل إلى سيل من التهديدات. ثم جاءت مرحلة أكثر بؤساً تحولت فيها التهديدات إلى قوانين وتشريعات تمكن الحكومة من إغلاق مكاتب الجزيرة وحجب مواقعها بالتزامن مع اتهامات متكررة للجزيرة بالتحريض وحتى الإرهاب. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. حماس تنفي. نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس ادعاءات جيش الاحتلال الصهيوني بشأن خروج مسلحين من مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، ووصفته بأنه ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة، وذلك عقب استهداف صهيوني لمحيط المستشفى. وجاء بيان الحركة الأربعاء ردا على إعلان للجيش الصهيوني زعم فيه أن فلسطينيين خرجا من المستشفى وأن أحدهما زرع عبوات ناسفة نقلت من داخله قبل استهدافهما وقتلهما، دون أن يقدم الجيش الصهيوني أي أدلة تثبت مزاعمه. هيئة بحرية تعلن. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأربعاء تعرض ناقلة لهجوم بعدة مقذوفات قبالة سواحل قطر، مما أسفر عن وقوع إصابات. وقالت الهيئة في تحذير ملاحي إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 51 ميلا بحريا شمال مدينة الشمال القطرية، موضحة أن السفينة أبلغت بتعرضها للإصابة بعدة مقذوفات خلال الحادث الذي وقع عند الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش، مما أدى إلى وقوع إصابات. الشيخ رائد صلاح يحذر. حذر رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح الأربعاء من تحول خطير يهدد هوية المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الاقتحامات الصهيونية تجاوزت الطابع العددي لتبدأ فرض طقوس وممارسات تلمودية علنية داخل باحاته. ودعا الشيخ صلاح في كلمة بشأن الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى بثت على شاشة الجزيرة مباشر الشعب الفلسطيني في أراضي عام 1948 إلى الاستنفار العاجل وشد الرحال وأحياء عبادة الاعتكاف للذود عن الأقصى ومنع الاستفراد به. وكالة رويترز تكشف. كشفت وكالة رويترز الأربعاء أن حزب الله اللبناني تلقى 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي لمساعدة عشرات الآلاف من العائلات النازحة جراء الحرب التي دارت مع الكيان الصهيوني. ونقلت الوكالة عن مصدرين أن الحزب تسلم الأموال نقدا بالرغم من تشديد الخناق الاقتصادي الأمريكي على إيران وتزايد الصعوبات في إيصال الأموال إلى الحزب. أوكرانيا. كثفت أوكرانيا خلال الأسبوع الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري ضرباتها بعيدة المدى ضد روسيا، مستهدفة منشآت في قطاعات النفط والطاقة والقواعد الجوية، بالتزامن مع توسع نطاق العمليات العسكرية إلى مئات الكيلومترات داخل الأراضي الروسية وفق ما أوردته مصادر رسمية أوكرانية. فرنسا. تواصلت أمس الاحتجاجات الطلابية والنقابية الحاشدة في مختلف المدن الفرنسية للأسبوع الثالث على التوالي رفضا لتردي الأوضاع التعليمية والمعيشية في المدارس الثانوية وسط تدابير أمنية مشددة ووعود حكومية بتقديم خطط طوارئ مالية وتنظيمية اعتبرها المحتجون متأخرة وغير مقنعة. وشهدت العاصمة باريس ومدن أخرى عدة مسيرات حاشدة وقطعا لمداخل مئات المدارس تخللتها مواجهات مع

0: قوته وفاعليته. الخبر الأخير في هذه النشرة: الحرب الروسية الأوكرانية. شهدت تطورات الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا نوعيا في ظل اتساع رقعة المواجهات لتشمل البنية التحتية التكنولوجية والسبرانية، إلى جانب استمرار الغارات الجوية والمعارك على الجبهات المختلفة، فيما ارتفعت حصيلة الضربة الروسية على حافلتين في شرق أوكرانيا إلى 30 قتيلا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: ملبورن، قصتي، الخطاط طارق عيسى يقول فن الخط العربي أصبح جواز سفري في أستراليا، جنوب أستراليا، هل هناك ما يدعو للقلق بين أفراد المجتمع بشأن إنفلونزا الطيور؟ أخصائية علم الأوبئة تشرح. ومن العناوين العالمية: في الأعياد اليهودية 9 تغييرات و5 أشكال للعدوان على المسجد الأقصى. أكبر جريمة بتاريخ الصحافة. أكبر جريمة بتاريخ الصحافة العالمية: الاحتلال يقتل 260 صحفيا في غزة. توغلات صهيونية. توغلات صهيونية جديدة بالقنيطرة، إغلاق طريق جبة واستهداف رعاة المواشي. فلسطين المحتلة غزة. المصانع دمرت والزراعة انهارت، هكذا حطمت الحرب اقتصاد غزة. السعودية. السعودية تقول أضرار مادية في الرياض جراء شظايا صاروخ باليستي الاحتلال الصهيوني. الاحتلال يعتقل عشرات بالضفة، وهجمات من المستوطنين تستهدف قاطفي الزيتون. فلسطين المحتلة غزة. شتاء جديد يفتح أبواب الأمراض والأوبئة في غزة. نتنياهو يصف من التحريض إلى الاستهداف محطات التصعيد الصهيوني ضد الجزيرة. حماس تنفي تضليل لتبرير الاستهداف. حماس تنفي مزاعم الكيان الصهيوني بشأن مستشفى كمال عدوان. هيئة بحرية تعلن. هيئة بحرية تعلن إصابات إثر استهداف سفينة قبالة سواحل قطر. الشيخ رائد صلاح يحذر. الشيخ رائد صلاح يقول اقتحامات الأقصى تجاوزت الأرقام إلى التهويد المباشر. وكالة رويترز تكشف. رويترز تقول إيران سلمت حزب الله 200 مليون دولار رغم العقوبات. أوكرانيا 7 أيام من الهجمات، خريطة ترصد الضربات الأوكرانية في العمق الروسي. فرنسا، طلاب فرنسا يطالبون باستقالة ماكرون ويلوحون مع النقابات بتصعيد شامل. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يستبعد ضرب إيران قبل الانتخابات، والكيان الصهيوني يتلقى إحاطة بشأن موعد الهجوم. الحرب الروسية الأوكرانية، 30 قتيلا باستهداف حافلتين شرقية أوكرانيا وقصف مركز ياندكس الروسي. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 27 درجة أدناها 9 درجات. غدا السبت ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 32 درجة أدناها 16 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان العصر تمام 4:18، يرفع الأذان المغرب تمام 7:06، ويرفع الأذان العشاء تمام 8:24. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا

كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم.
0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

0: below. We know that some among you will deny it.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
0: And lo, it is indeed an anguish for the disbelievers.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ
0: And lo, it is absolute truth.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: So glorify the name of thy tremendous Lord.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه
3: أحبائي في الله ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر
4: الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك، إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضات الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، كما في معنى الحديث النبوي فأنى يستجاب له. إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومع ذلك فإن الله جل وعلا، لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم، يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة، قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي، ليس اعتراضا أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ. هذا غالبا هذا يحجب عن الله، وهذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم، مستسلم أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطيه، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل لماذا الله لم يستجب لي، وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات. فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له. ونصيحة من القلب: دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا لله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما، هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر له ويبدل سيئاته حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك، فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوة يا أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب، الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراكي أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله، الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة. نحن بالله، ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت خلاص، جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على ذكر
1: على
0: لله
1: ذكر الله
0: دائم
1: دائم
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.
2: نزهات في رياض الصالحين، باب التوبة. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم.

0: الوسطين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
1: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.

0: نور العلم يسطع بترك المعاصي.
1: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي.
0: الجود.
1: إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي وقد ملكت

0: أيديكم البسط والقبض فماذا يرجى منكم إن عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا وتسترجع الأيام ما وهبتكم ومن عادة الأيام تسترجع القرض.
1: حب آل البيت.
0: يا راكبا قف بالمحصب من منن واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منن فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
1: حب الصالحين.
0: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.
1: آداب النصح.
0: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.
1: من الورع اشتغالك بعيوبك.
0: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
1: من راقب الله رجع.
0: حسبي بعلمي إن نفع ما الذل إلا في الطمع. من راقب الله رجع ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
1: اتقي دعوة المظلوم.
0: ورب ظلوم قد كفيت بحربه فأوقعه المقدور أي وقوع فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروعي وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي مريشة بالهدب من كل ساهر منهلة أطرافها بدموعي.
1: نكران الجميل.
0: تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع.
1: صف الوداد والخل الصدوق.
0: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفى إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
1: أبو حنيفة:
0: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة.

0: الأمر بالقوة.
1: أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف.
0: التنسك المبطن.
1: ودع الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي.
0: الحض على السفر من أرض الذل.
1: ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي. فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق. والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه، وهو مرمي على الطرق. لما تغرب حاز الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق. وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما، وتبغي بعد ذاك لحاقي.
0: الجد.
1: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي. وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاص فحققي. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي. لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيقي. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق.
2: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

0: وهو خير الحاكمين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
3: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.
2: مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أسير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، إن الله عز وجل قد امتن علينا بنعمة عظيمة، ألا وهي نعمة الإسلام، نعمة عظيمة أن ننسب إلى خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة التي شهد الله جل جلاله لها بالخير والبركة والرحمة والرأفة، فقال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في الطحاوية: وأمة الإسلام هي الأمة الوسط في كل شيء. دين الله واحد في الأرض والسماء وهو الإسلام، وأمتنا دينها وسط بين الغلو والتقصير، بين التشبيه والتعطيل، بين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. أمة أكرمها الله جل جلاله بشريعة سمحة يسيرة سهلة، فقال عز من قائل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن هنا نجد أن الإسلام ذم الغلو وحارب الغلو بكل صوره وبكل ألوانه وبكل أشكاله. الغلو في ديننا حرام يا عباد الله، وذلك لأن الغلو يؤدي إلى ظلم العبد لنفسه ولغيره. الغالي في الدين يظلم نفسه عندما يكلفها ما لا تطيق. الغلو سبب لانقطاع العمل، الغلو صد عن سبيل الله، الغلو تنفير للناس عن الدين وتشويه لسماحة الإسلام. موضوعنا النهاردة: إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو. ولكن ما معنى الغلو؟ أنا عايز الكل ينتبه معي، هذا الموضوع خطير. الله الذي لا إله إلا هو من جمعتين وأنا أحضره وكتبته باللحم والدم، فأريد من الجميع أن ينتبه. ما هو الغلو؟ قال الإمام المناوي: الغلو مجاوزة الحد. والغلو في الدين هو التصلب والتشدد حتى مجاوزة الحد. يبقى الإنسان الغالي في دينه هو الذي يتجاوز حد الاعتدال ويتشدد في غير موطن التشدد. قال الإمام القرطبي في تفسيره: الغلو في الدين هو الإفراط فيه، كما أفرطت اليهود والنصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام، فإن اليهود غلوا فيه فقالوا: ليس ولد رشدة، يعني اتهموه أنه جيء به من حرام، بل وتآمروا على قتله. والنصارى غالوا فيه حتى قالوا إنه إله. الغلو يعني الإفراط في الدين، مجاوزة حد الاعتدال، التشديد في غير موطن التشدد. هذا وقد وردت أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كلها تحارب الغلو وتذم الغلو وتزجر المسلمين عن الغلو. منها قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال ربنا جل جلاله
في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، ولله.

واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما السنة ففيها الكثير، عشرات الأحاديث كلها تحارب الغلو وتذم الغلو وتستهجن أفعال أهل الغلو. اسمعوا يا عباد الله، أخرج النسائي وابن ماجه وأحمد وصححه العلامة أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمهما الله تعالى عن ترجمان القرآن البحر الحبر ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي ألقط لي. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. النبي عايز يرمي الجمرات، جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. قال لابن عباس: هات لي حصى. قال: فالتقطت له حصيات كحصى الخذف، حصيات صغيرة يعني. فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، يعني ارجبه بحصى صغير، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يا أمة الإسلام، النبي يصرخ يصيح فينا: إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو إذن سبب لهلاك العبد، الغلو في الدين سبب لهلاك العبد. يدل على هذا أيضا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال الإمام النووي وهو يشرح هذا الحديث: والمتنطع هو المتعمق الغالي المجاوز للحد في الأقوال والأفعال. من هو المتنطع بجملة صغيرة؟ هو المتشدد في غير مواطن التشديد، يتشدد في أمر سهله الله ويسره الله وهو يتشدد ويصعب الأحوال على نفسه وعلى الناس، هذا هالك. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ثانيا، الغلو في الدين سبب للحرمان من شفاعة النبي المجتبى والرسول المصطفى، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه. الغلو في الدين سبب لحرمانك من شفاعة النبي، لأن النبي أتى بشريعة سهلة، وما كان يخير بين أمرين إلا ويختار الأيسر ما لم يكن إثما. لماذا عقدت الأمور؟ لماذا بغضت الدين إلى خلق الله؟ اسمع، روى الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي عاصم في السنة وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في الصحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي، صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: سلطان ظلوم غشوم، وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. الله أكبر. من أسباب الحرمان من شفاعة النبي في هذا الحديث، الصنف الأول سلطان ظلوم غشوم، الصنف الثاني وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. ثلاثة، الغلو سبب لانقطاع العمل. أي إنسان بيشدد على نفسه في الدين تنطفئ جذوة التزامه، يقوم ويكفو ويقوم ويكفو، ما بيعرفش يواصل، ما بيعرفش يستمر. الغلو سبب انقطاع العمل، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: إن الدين يسر. عقدتوا لي يا إخوان، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني إيه بقى؟ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويشدد على نفسه وعلى الناس ويطرق الرفق إلا عجز وانقطع عمله. قال ابن المنير في الفتح: وهذا الحديث من أعلام النبوة، فقد رأينا ناسا من المتنطعين في الدين حملهم التنطع على الانقطاع عن العمل، وليس المراد منع الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل المراد منع الإفراط المؤدي للملل. يا سلام، شوف كلام العلماء. واحد بيصلي قيام ليل لحد قبل الفجر بربع ساعة وينام يضيع صلاة الفجر في جماعة، هذا غلبه الدين. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لا غلط، لا، إن كان الحال كده غلط. صلي قيام ليل بعد العشاء مباشرة ونم. إنسان ينشغل بالسنة عن الفريضة، لا، هذا نقول له يا ابني إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا مخطئ. أن ينشغل بسنة عن فريضة، أن ينشغل بمستحب عن واجب، لا، من تنطع انقطع. كذا روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى. النهاردة أنا مش هتكلم كثير، هيكون الكلام 90% منه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيني شرف أني أنقل كلام النبي بس. روى البيهقي في السنن الكبرى وذكره الألباني في صحيح الجامع وقال: حديث حسن صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما تكرهوش الناس في الدين، تقعد تشددوا تشددوا تشددوا ولا تعرفون من الأحكام الخمسة إلا حرام واجب حرام واجب. أخي الأحكام خمسة، في مندوب يا أخي، في مكروه، في مباح. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واحد ركب دابة ومسافر عمال يضرب حصان مش عايز يريحه، حصان هيموت منك في السكة وانت مش هتوصل. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا فقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يحارب الغلو بكل صوره. نهى عن الغلو في العبادة، نهى عن الغلو في العبادة. روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها وصيامها. فقال النبي: ما استنى عيش، ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إلي ما داوم عليه صاحبه. فالنبي يقول لك حتى في العبادة الرفق مطلوب، أوغل برفق واحدة واحدة. روى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابني، لقى واحد كبير في السن شعره أبيض وحاطط إيده على كتف ابنه ده وإيده على كتف ابنه ده وماشي زق رجلاه تخطان في التراب، فقال: ما بال هذا؟ الرجل ده ماله؟ قالوا: نظر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. يا ابني هو ده دين كده؟ يا ابني ربنا غني عن مرمطك لنفسك كده وأمره أن يركب. وروى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، فقال بعضهم لما سمع عن عمل النبي: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. دي رواية، الرواية المشهورة إن واحد قال أنا أقوم ولا أرقد، والثاني قال وأنا أصوم ولا أفطر، يعني كل يوم صيام، والثالث قال وأنا لا أقرب النساء، مش هتجوز خالص، أتفرغ للعبادة بقى. فلما علم النبي بذلك قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإنسان اللي عنده غلو ده، النبي قال له أنا بريء منك. هو ده الدين اللي أنا جبته؟ أنا ديني سهل يا أخي، ديني يسر، ديني فيه رفق، ديني شريعته سمحة سهلة. من رغب عن سنتي فليس مني، وما قصدوا إلا العباد، وما قصدوا إلا التقرب إلى رب البرية، لكنهم كانوا أهل غلو. فزجرهم النبي بكلمات شديدة، كان ينهى عن الغلو حتى في العبادة. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، حبل مربوط بين عمودين في الجامع. قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. زوجتك زينب بنت جحش عاملة الحبل ده عشان لما تقف في الصلاة وتطول، لما تتعب تتعلق في الحبل. فقال النبي: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. بتعذب نفسك ليه؟ اقف وصلي، تعبت اقعد. ربنا رحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت بتكلف نفسك فوق ما كلفك الله ليه؟ هذا غلو. كذا روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، واحد واقع مسخسخ هو بيضلله عليه، فقال: ما له؟ مال الرجل ده أغشى عليه ليه؟ قالوا: رجل صائم. عندها قال رسول الله: ليس من البر أن تصوموا في السفر. طالما أنت عارف نفسك ضعف وراجل مريض وعندك كت وكت، وصومك في السفر هيهلكك، اللي أنت عملته ده شر لأنه غلو. ليس من البر الصوم في السفر إن كان حالك زي حال الرجل ده، إنما لو عندك طاقة وقدرة لا بأس، وأن تصوموا خير لكم. كذا روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم. النبي يخطب الجمعة واحد واقف والمسجد في مكان يقعد، فسأل عن الرجل ده واقف ليه؟ مين ده؟ قالوا: أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. ايه ده؟ نظر يصوم كل يوم وما يقعدش في الخطب والدروس وما يستظلش ابدا بالنهار، ايه العذاب ده؟ هو ربنا قال لك عذب نفسك كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. اسهل حاجه الصيام، هو شرع في الصيام خلاص، وبين الجمعه قال يكمل النهاردة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره الغلو ويحارب الغلو وينهى عن الغلو حتى في العبادة. اسمع هذا الحديث الطيب الجميل، روى الشيخان والنسائي وابن خزيمة، واللفظ للنسائي. شوف النبي كان بينهى عن الغلو في العبادة ازاي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهدها. أبوه جوزه واحدة من الناس اللي فوق، وكان يتعاهدها فسألها عن بعلها. ف... قالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. ده هي بتشتكي كده. حماها بيقول لها ها العريس عامل معاكي ايه؟ عبد الله بن عمرو اخباره ايه؟ قالت يا سلام على ابن عمرو، هو في زي ابن عمرو؟ نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا، ما نامش جنبي على فراشي، ولم يفتش لنا كنفا منذ اتيناه. قال عبد الله فوقع علي ابي عمرو رضي الله عنه زجره وسمعه كلام غليظ وقال له زوجتك امرأة فعضلتها وفعلت وفعلت. قال فلم ألتفت إلى ذلك لما كانت لي من القوة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيني بي. قال فلقيني، وكان ابن عمرو بيصوم كل يوم، كل يوم صيام، كل يوم كل يوم وقيام كل ليلة، وإيه يعني من بعد العشاء للفجر. طب زوجته حظها منه إمتى؟ في النهار صائم وطول الليل قائم. فلما النبي التقى بعبد الله بن عمرو قال له يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك لضيوفك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. فإذا يعني إن فعلت ذلك صيام الدهر كله. قال عبد الله بن عمرو فشددت فشدد علي. قلت إني أجد في قوة، أنا أقدر أصوم أكثر من كده يا رسول الله؟ قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوم، كان يصوم نصف الظهر. النبي بيحارب عبد الله بن عمرو في الغلو في الصيام، في الغلو في القيام، طالما يترتب عليه تضييع الحقوق. وأخرج ابن سعد وعبد الرزاق والحديث رجاله ثقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي خويلة بنت حكيم ابن أمية، وكانت عند عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون ده متبتل، أول واحد يدفن في البقيع عثمان بن مضعون، يا على قيامه وصيامه وذكره، كتلة نشاط في العبادة. دخلت زوجته على عائشة فرأى رسول الله بذاذة هيئتها. ستنا خويلة ببهدلة في نفسها كده. قال فقال لي يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة. وعلى ما يبدو أن هذا قبل الحجاب، وابن مزعون بقول لك أول صحابي يموت من الصحابة في المدينة، فده كان في العهد الأول. فزوجته دخلا بهدلة كده في نفسها. النبي قال لي عائشة رضي الله عنها ما أبذ هيئة خويلة، يعني بهدلة كده ليه؟ قالت فقلت يا رسول الله امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، تركت نفسها وأضاعت. هتتزين ليه؟ كده كأن جوزها ميت. قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاء فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ سنتي مش عجبك؟ سنتي مش عجبك؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، ده أنا عايز أتمسك بمنهجك، سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. وفي رواية إنه قال له يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة؟ فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدود الله، اللهم صل على محمد. يا سلام، كان بينهى حتى عن الغلو في العبادة، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أشد النهي عن الغلو في الصالحين. حتى في نفسه يقول لك اوعى تغالي فيا. روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي بيقول لنا اوعوا تغالوا فيا، لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي حتى تتجاوزوا حد الاعتدال، حتى ترفعوني فوق درجتي. غلط، اوعوا تعملوا زي النصارى الذين غالوا في المسيح فعبدوه من دون الله. النهارده في ناس بتغالي في النبي، يقول لك يا اول خلق الله، هو النبي اول خلق الله؟ يا كذاب. يقول لك يا نور عرش الله، هو النبي نور عرش الله؟ يا كذاب، الله نور السماوات والارض. يقول لك ادم عليه السلام لما اخطا قال له يا رب اغفر لي بحق محمد. ادم يشرك في الدعاء عليه السلام اللي قاله سيدنا ادم ربنا علمه له، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. اللي سيدنا ادم قاله حفظ في القران، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده كله ضلال. الاحتفال بمولد النبي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا من الغلو. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: وأول من اخترع المولد النبوي هم الشيعة الروافض العبيديون. اخترعوا في القاهرة 6 موالد: المولد النبوي، والمولد الفاطمي، والمولد الحسني، والمولد الحسيني، ومولد فاطمة، ومولد الخليفة الحاضر. وقال ابن كثير في موضع آخر في البداية والنهاية: والفاطميون أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. النبي كان ينهى عن الغلو في الصالحين، يقول لا تغالوا فيه. روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه. لما السكرات اشتدت على النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خميصة، خميصة يعني كساء له أعلام، زي حاجة كده زي ملآم خططة، فكان حاططها على وجهه، فإذا اغتم عايز يتنفس رفعها وقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، بينهانا عن الغلو في الصالحين. المساجد بنيت للصلاة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الجوامع ما تبنتش لدفن الميتين وإن كانوا صالحين. النبي هو بيموت كان بيحذر من هذا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وروى أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن صحيح، عن علي رضي الله عنه قال، سيدنا علي بيقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيك مثل من عيسى بن مريم، أبغضته اليهود حتى بهتوا أمة، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها. فعلا جماعة الشيعة منهم فرق قالت سيدنا علي ده ربنا، قال هو الله، والرعد صوته، والبرق تبسمه، قال لي هو، كما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام. وفي ناس كانوا يسبون ويبهتون، وأهل السنة والجماعة يتردون عن كل الصحابة، ولا نخوض بألسنتنا في دماء طهر الله منها أيدين، ونقول إن جميع الصحابة حتى في حروبهم أرادوا الخير. فريق اجتهد فأصاب أجرين، وفريق اجتهد فأخطأ فأصاب أجرا واحد، وكلهم في الجنة إن شاء الله يتقابلون بعدما ينزع ربنا الغل من جميع الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الغلو مصيبة عظيمة، الغلو. الشيعة بعضهم يعتقد في الأئمة العصمة المطلقة وعلم الغيب المطلق، برضو بعض الصوفية يغالون في مشايخهم. صوفية منهم من يقول إن الولي درجته أعلى من النبي، منهم من يقول إن الولي أعلم من النبي، ويقولون لقد خاض أولياؤنا بحارا وقف الأنبياء بساحلها، إن لله وإنا إليه راجعون. النبي نهى عن الغلو في العباد، نهى عن الغلو في الصالحين. ثلاثة، نهى عن الغلو في السؤال. أما تسأل شيخك ما يبقاش عندك غلو. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت ولم يجبه. فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجبه. فكررها: أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا غلو في السؤال. ولو في كل عام كان النبي قال لك من أول مرة، سألت وسكت يبقى أسكت. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال أهل العلم: وهذه الفقرة الأخيرة في الحديث تدل على أن النهي أشد من الأمر، لأنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني على قدر الاستطاع، لكن في النهي قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قالش انتهوا على قدر الطاقة، لا، فانتهوا عنه كله. فهذا يدل على أن النهي أشد من الأمر. اليهود لما شددوا في السؤال وتنطعوا وغالوا شدد الله عليهم، قتلوا قتيلا وعرفوا القاتل، لأن ربنا قال في سورة البقرة في آخر القصة: والله مخرج ما كنتم تكتمون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه، تدافعتم التهمة، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أنتم كتمين، عارفين من القاتل. ذهبوا إلى موسى عليه السلام: يا نبي الله، نريد أن نعرف القاتل. قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: بقرة؟ أتتخذنا هزوة؟ بتمزح؟ بتمزح؟ تضحك علينا؟ أتتخذنا هزوة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الإنسان المهرج الأراجوز ده، هذا من أفعال الجاهلين. نعم، ديننا فيه مسحة بحق، ومن أكثر من شيء عرف به. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، اذبحوا بقر. طب أوصفها إيه؟ لا فارض ولا بكر. الفارض يعني صاحبة البطن الكبير نتيجة الولادات الكثيرة، يعني لسه عروسة جديدة بطنها مش كبيرة من كثرة الإنجاب، ولا هي بكر. لا فارض ولا بكر، لسه جاموسة في شهر العسل، بقرة في شهر العسل، لا فارض ولا بكر. طب في بقر كتير قوي بالشكل ده، الدنيا مليانة بقر بالشكل ده. فتنطعوا. طب لونها ايه؟ صفراء فاقع لونها، برضو صفراء، يبقى لونها صفراء، اظلافها صفراء، شعرها كله اصفر. كده الحلقة ضاقت شوية، هما شددوا فشدد ربنا عليهم، تنطعوا فانقطعوا، خدوا لفة ورجعوا. طب البقر تشابه علينا، اوصفها لنا تاني. قال: دي بقرة بقى ما بتشتغلش، بقرة كأنها صاحبة أملاك يعني. قال إيه؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، دي لا متعلقة في ساقية ولا متعلقة فيها محرات، ما بتشتغلش، بقرة متدلعة. قالوا: الآن جئت بالحق يا دجاجلة يا يهود. يعني كلام سيدنا موسى اللي فات كله ما كانش حق. شوف سوء الأدب. اللي أنا عايزه من القصة إنهم كلما شددوا في السؤال شدد الله عليه. ربنا علمنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، اسأل عن ما وقع من الأحداث، اسأل عن المفيد، ما تسألش أسئلة افتراضية، ما تتنطعش في السؤال. روى الشيخان في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين، إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والبزار عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنه، ما سكت عنه فهو عفو، وترك أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنه. يبقى النبي حارب الغلو في العباد، نهى عن الغلو في الصالحين، نهى عن الغلو في السؤال. النهارده تيجي أسئلة عجيبة، يعني واحد قال للإمام أبي حنيفة: لو دخلت أغتسل في البحر هل يجب علي أن أستقبل القبلة وأنا أغتسل؟ فضحك أبو حنيفة وقال: بل يجب عليك أن تستقبل بعينيك ثيابك التي على الشاطئ حتى لا يسرقها اللصوص. واحد تاني بيقول له: وأنا محرم كم حكة تجوز لي؟ قال له: حك يدك حتى يبدو عظمك. هو متنطع فحب يديله كلمتين في جنابه. رابعا، نهى النبي عن الغلو في الدعاء. في غلو في الدعاء؟ طبعا النبي نهى عنه. ناخذ الاتصال ده الاول. السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضل.
1: اتفضل. ازيك يا استاذ الشيخ؟
0: الحمد لله.
1: بقول لحضرتك بس هسال سؤال بعد اذنك.
0: يا ريته في الموضوع، اتفضل.
1: في حديث عن بالنسبه للوسيله الشرعيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد.
0: نعم.
1: فانا كنت عايز بس تكملة الحديث وصحيح.
0: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصى فيه يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته، الا وصيته مكتوبة عنده، يعني اللي عنده فلوس، اللي عنده املاك، اللي عنده شيء يجب عليه ما يعديش عليه ليلة او اثنين الا وصيته مكتوبة تحت دماغه: عندي لفلان كذا، علي لفلان كذا وكذا. بخلاف الوصية الشرعية بقى: من يغسلك، من كذا، تبرأ من كذا. اللي عنده فلوس الوصية واجبة عليه. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ازيك يا الشيخ؟
0: الحمد لله.
2: والله العظيم أشهد لله إن أنا بحبك بالله يا شيخ.
0: الله يحبك ويرضى عليك.
2: اللهم آمين. أنا معلش أخرج عن موضوع الحلقة وهسأل سؤال سألته امبارح للشيخ فتقريبا نسي يعني نجاوبني وكده.
0: اتفضل اتفضل.
2: أنا خاطب. وخطيبتي شغاله في مكان جنبيه يعني. وهي بترجع متاخره يعني مثلا من الشغل على الساعه يعني بترجع متاخره.
0: عايز
2: وطريقها
0: توصلها يعني؟
2: وطريقها وكده يعني زي حته مقطوعه.
0: من الاخر عايز توصلها؟
2: بوصلها.
0: ما ينفعش. لازم يكون في محرم. انت اجنبي عنها يا اخي الكريم. انت بالنسبه لخطيبتك زيي بالنسبه لخطيبتك. غايه ما هنالك ان ابو خطيبتك وعد سعادتك بالجواز. بس. انما انت اجنبي، انت اجنبي، اهلها يقعدوها من الشغل او يوصلوها ده لو الشغل طبعا منضبط بضوابط الشرع. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
3: بارك الله فيك يا شيخ مسعد.
0: وفيك بارك.
3: واجعل كله ميزان حسناتك ان شاء الله.
0: واياك.
3: انا بدي سؤال واحد. في بعض الناس تحلف يعني لما بتدعي بالله، تدعي لله سبحانه وتعالى وتقول يا رب بحق ملكوتك، بحق عرشك، وبحق قرآنك الذي أنزلته على حبيبك بالحق. فهل يجوز هذا الدعاء؟
0: حاضر أجاوب. أما الحلف بالقرآن فجمهور أهل العلم على جوازه، لأن القرآن كلام الله، ولنا أن نقسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله. فتحلفت أقسم بكلمات الله، هذا جائز إن شاء الله لا بأس به. لما أقسم بالكرسي، أقسم بالعرش، الكرسي مخلوق والعرش مخلوق، فلا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن الغلو في الدعاء. في ناس بتغالي في الدعاء، في الدعاء في غلو. روى أبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم وصححه الألباني عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. إذا يا رب أسألك الجنة وديني القصر الأبيض على اليمين كده وأنا داخل. يعني أنت دخلت الجنة قبل كده يا أخوي وعارف أن القصر الأبيض على اليمين؟ حاجة عجيبة والله. اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. بيعتدي في الوضوء وبيعتدي في الدعاء، في غلو في الدعاء. زي إيه؟ الرسائل التليفونية التي تأتي من الإخوة، رسالة مكتوبة عندي في التليفون، واحد بعتها لي: أسأل الله لك رزق مريم وقصر آسية وتقوى عائشة وقلب خديجة ورفق فاطمة وجمال يوسف. ده جمال يوسف ده، ده رب يخلي عندك نظرة. وجمال يوسف ومال قارون وحكمة لقمان وملك سليمان وصبر أيوب وعدل عمر وحياء عثمان وشجاعة علي وشفاعة محمد. والله رسالة جاية لي والله. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ده غلو. ده انت عايز شفاعة النبي ربنا يديها لنا والنبي ما يشفعش؟ انا عايز الناس تفهم بتقول ايه. هذا غلو في الدعاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذا من الغلو في الدعاء التطويل. واحد يصلي بالناس القيام في رمضان، يجي عند الوتر يقرأ 10 آيات ويدعو ساعة. والله ما والله ما كان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذا من الغلو في الدعاء رفع الصوت: يا الله يا ساعة. ليه بتصرخ؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض الصحابة يرفعون أصواتهم في الدعاء قال: أربعوا على أنفسكم، تزعوا ليه؟ فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. 5، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القرآن. في ناس عندها غلو في القرآن طبعا. روى أبو داود في سننه والحديث صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. من إجلالك لربنا أنك تحترم الناس الكبيرة في السن، الناس اللي شابت. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. وانت بتوقر ربنا تحترم كل العلماء، تحب كل حافظ كتاب الله تجلهم، بس مش أي حافظ قرآن. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط عن العاد. قال أهل العلم: والغلو في القرآن بالمبالغة في تجويده، يقعد يزود في الحركات وينغم ويعمل ويكسر القواعد التي وضعها العلماء عشان الناس تقول له الله أعد. هذا غلو. من الغلو في القرآن الإسراع به. يا أخي ربنا قال للنبي: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل لغة يعني التمهل والأناة، واحدة واحدة، وخد الفتحة في نفس واحد بيه. ومن الغلو في القرآن تأويله بالباطل، ودي المصيبة الكبيرة. وأما الجفاء مع القرآن فهو تركه بعد علم ونسيانه بعد حفظ وهجره بعد عمل. يبقى من الغلو في القرآن تأويله بالباطل. والله تعالى يقول في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الصحابة ما كانش حد يتكلم في كلمة في القرآن إلا بدليل، مش عارف يسكت. أبو بكر رضي الله عنه سألوا: ما معنى وفاكهة وأبا؟ الأب أي كتاب في معاني القرآن قد كده؟ يقولك الأب المرعى، الحشيش الذي ينبت في الأرض، النجيلة، ده الأب. ما تأكله الدواب؟ يقول أبو بكر: وفاكهة وأبا. عارفين الفاكهة إيه معنى أبا؟ فقال نهينا عن التعمق والتكلف، أي أرض تظلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا قلت في كتاب الله بغير علم لا أدري. الله أكبر. اللهم ارض عن أبي بكر الورع وعن جميع الصحابة، عمر بن الخطاب، أبو موسى الأشعري. قال له في واحد عندنا اسمه صبيغ الأسلامي، الواد ده بيتكلم في المتشابه من القرآن، وده حال الناس اللي في قلوبها مرض. إن ربنا قال في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سيدنا عمر قال له بعتهولي ده، هاتهولي حبيبي ده هاته. فجاء عم صبيغ واستأذن على عمر. عمر قال له انت مين بقى سعادتك؟ قال له انا صبيغ الاسلامي. قال له انت لابو موسى الاشعري بعتك؟ قال له ايوه يا فندم انا. قال له انتظرني. قعد صبيغ بقى بيفرق في ايديه مستني عمر يديله كيس دنانير، يعمله قاضي، يعمله محافظ. لا، سيدنا عمر خارج له بجريده وضربه بها حتى ادماه واغشي عليه. قال أريق على وجهه الماء فوؤوه. فلما أفاق لقى سيدنا عمر مسك الجريدة في إيديه ويقول ماذا تقول؟ قال أقول أصبحنا وأصبح الملك لله. اتظبط. آه، محتاجين جريدة سيدنا عمر مع ناس كتيرة. تجده قسير وعوير وليس فيه خير، ويتكلم في المحكم من القرآن بهواه، لا يفصل القرآن بقرآن ولا بسن ولا بقول صحاب ولا بلغة العرب، بيألف. دول عايزين جريدة سيدنا عمر. أخ يقول لي إن امرأة استضافوها في برنامج ست محامية، بتقول أنا بعمل قانون عشان يجرم أو يقيد تعدد الزوجات. لو كتب رجل مع الأسف من الأزهر مع الأسف مقالا يقول إن التعدد لم يجوزه الإسلام إلا في شأن كافل اليتامى إذا طمع في الزواج منهن لمالهن وجمالهن وخشي منه ألا يقصد معهن. الخراب اللي حاب نسمعه. حرب التعدد ليه؟ تقول لك الست المحامية لأن ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. طب ما هو ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. هل القرآن يا ست الأفوكاتو بيضرب بعضه بعضا؟ ألا في آية بتقول على الآية الثانية غلط؟ هل كلام ربنا فيه تناقض؟ جهلة مش عارفين حاجة. يا ستي العدل المنفي هو ميل القلب، العدل في الأمور القلبية ده ما حدش يقدر عليه، إنما العدل في الأمور المادية سهل. أجيب لي دي شقة ودي شقة، دي كيلو لحمة ودي كيلو لحمة، أبيت عندي دي ليلة ودي ليلة. إنما العدل في الميل القلبي محدش يقدر عليه. حتى أنت مع عيالك المحبة ليست سواء. اللي يقول لي بحب كل عيالي زي بعض أقول له كذاب. ليه؟ لأن الأعراب البسيط البصمجي لما سألوه من أحب أبنائك إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. عندي عيلين، واد عيان واد سليم، تلاقي قلبي متشعتف على العيان. واحد مسافر واحد قاعد في ارابيزي متشوق انا للمسافر، واحد صغير واحد كبير. الصغير اخش واعمل له جمل واركبه على كتفي وبتاع، انما الكبير اركبه على كتفي يهدني. ميل القلب ده ما حدش يقدر عليه. النبي كان بيجاهر الدنيا، يقول لهم احب النساء الى قلبي عائشه، وكان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك. المصيبة، المصيبة بقى إنهم في البرامج دي بيجيبوا ناس تتكلم عن الدين وليسوا أهل للدفاع عن الدين، جايبين مدافع فاشل، يأتون بمن يرد من كسير وعوير ومن ليس فيه خير، وده مقصود لإظهار جهل من يتكلم في الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا لا أدري ليه بيحاربوا التعدد. إحنا عندنا في مصر 9 مليون عانس. طب يحاربوا الزنا المسمى بالزواج العرفي؟ ده إحنا عندنا في المحاكم النهاردة 25 ألف قضية إثبات نسب. يحاربوا الزنا يحاربوا الدعارة، يحاربوا هذه القنوات الفضائية التي تبث السفالة وتحرك الشهوات، بقى يحاربوا التعدد. أمر يجن، وهنعمل قانون يجرم الفتوى بغير تصريح. طب والناس اللي بتتكلم في المحكم دي في الجرائد وفي القنوات، ما حدش يسألها؟ ما حدش يحاسبها؟ سايبينهم ليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة، نهى عن الغلو في الصالحين، نهى عن الغلو في السؤال، نهى عن الغلو في القرآن صلى الله عليه وسلم. طيب الغلو ده له مظاهر في زماننا؟ خمس دقائق بسرعة. مظاهر الغلو في هذا العصر: واحد، تكفير المجتمع، حتى وصل الأمر ببعض المغالين إلى تكفير كل من يخالفهم في الرأي بلا حجة ولا برهان. ولا يخفى عليكم إن المسلم ممكن يقول ما هو كفر ولا يكفر، ممكن مسلم يقول حاجة كفر ولا يكفر، لجهل أو لخطأ أو لتأول أو لإكراه أو لعجز أو لجنون أو لصغر أو لغلبة علماء السوء على بلدته، وده يحتاج إلى بحث كامل سنقف معه إن شاء الله. من مظاهر الغلو تكفير البعض لكل المجتمع. اثنين، هناك من يتوقف في الناس فلا يحكم عليهم بشيء حتى يتحقق من صحة عقيدته. لك أنا بتوع التوقف والتبين، واحد اسمه محمد عبد الله وبيصل في الجامع، يقولك لا أما أتوقف فيه الأول، أتوقف فيه الأصل أنه مسلم، لو شكيت في مسلم اليقين أنه مسلم يقين ما يزولش بشك. بلاوي يا أخي خرجت في مجتمعنا. ثلاثة، هناك من يحرم الصلاة في كل مساجد المسلمين. ليه يا مولانا؟ يقولك لا أصلي إلا خلف من عرفت عقيدته، هذا غلو طبعا وجهل. أربعة، الدعوة إلى العنف والخروج على المسلمين بالسلاح والخروج على ولاة الأمر، هذا من مظاهر الغلو. خمسة، إعطاء الأنفس الحق في تنفيذ العقوبات التي لا ينفذها إلا ولي الأمر. واحد بيشرب خمر، امسك واجلد. هو أنت اللي تجلد؟ واحدة زانت، اجلد، مش بتاعتك دي يا ابني، بتاعت الحاكم. ونحن لا نجامل أحد ولا نداهن أحد ولا نخطب ود أحد، عايزين الحق. هذا أيضا من الغلو. ستة، رفض إجماع الأمة والطعن في أئمة الدين وانتقاص حقهم. ده شاب صغير لسه من أسبوعين كان قاعد على القهوة، التزم ما شاء الله ونبتت له لحية، يبتدي يقولك ابن عثيمين عنده أخطاء. والله في إحدى الدروس عيل عنده 16 سنة بعت لي ورقة يقول لي أنا طلعت أخطاء من كتب ابن عثيمين. أنت يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. سمع، من صور الغلو التشدد في الفرعيات، وهذا يقع فيه كثير من الدعاء. في كثير من الدعاء متشددين جدا، ما يعرفش أن الأحكام الشرعية إلا واجب أو حرام، مع أن لسه في مندوب، لسه في مكروه، لسه في مباح، مع أن ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا، عايز يحمل كل الناس على الورع، عايز كل الناس تحمل على الورع. غلط. في جملة حفظتها من الدكتور حسن أيوب الله يرحمه، سمعتها له في الشريط وأنا لم ألتقي به أبدا، الجملة عجبتني جدا، قال أنت في نفسك تمسك ومع الناس ترفق. يا أخي أنت عايز تشدد على نفسك أنت حر، لكن لا تشدد على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما ما لم يكن إثما. أنا عندي كلام كثير كثير لسه يحتاج إلى بحث طويل، لكن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم برضو عن أسباب الغلو، أسباب كتيرة جدا جدا، وعن علاج الغلو، وعن بعض صور الغلو في مجتمعنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ميسرين، لينين، سهلين، حبيبين، وأن يمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 2 سبتمبر/أيلول لسنة 2026 ميلادي، و21 من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، جوازك الأسترالي يفتح لك أبواب العالم، إلى كم دولة يمكنك السفر بلا تأشيرة؟ كامبرا، من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، لماذا تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة، رمل، أسابيع ثقيلة، ماذا جرى في الأقصى خلال الأعياد اليهودية؟ فلسطين المحتلة، نابلس، عين شلبي، هكذا يتم تفريغ قرية فلسطينية من سكانها، جنوب شرق نابلس، فلسطين المحتلة. موسم الزيتون بين التجريف ورعي الأغنام، الأرض تضيق على مزارعي فلسطين. رحلة فلاي دبي، 5 أبراج خليفة في 30 ثانية، ماذا يعني الهبوط المرعب لرحلة فلاي باي؟ سوريا، استهداف خطوط الغاز والكهرباء في سوريا، من يقف وراء ضرب شرايين الطاقة؟ الجزائر، لتشمل إحراق الغابات واختطاف الأطفال، الجزائر توسع نطاق عقوبة الإعدام. سوريا، دمشق، هل تقترب دمشق وطهران من تطبيع العلاقات؟ العراق، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي، ولا سلاح خارج القانون. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة، مسؤول أمريكي للجزيرة، حاملة طائرات ومجموعات إنزال تتجه إلى الشرق الأوسط. روسيا، لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ روسيا، لماذا تدمر روسيا مركز البيانات في أوكرانيا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن. ألمانيا، انخفاض حاد في أسعار الوقود بألمانيا. روسيا، ضربات روسية على ميناء أوكراني، وكييف تعترض عشرات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تطالب فرنسا وألمانيا بسحب مخزونات الديزل وتلوح بحظر تصديره. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، جواز السفر الأسترالي ليس مجرد وثيقة للسفر، بل جواز يفتح لحامله أبواب نحو 182 وجهة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول وفق مؤشرات جوازات السفر لعام 2026. لكن ماذا تعني هذه الأرقام عمليا؟ وما الدول التي يمكن للأستراليين دخولها من دون تأشيرة؟ هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر. من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، وصل عبد الله إلى أستراليا عام 2016 وعمل في عدد من المجالات قبل أن يحصل على فرصة للعمل في قطاع التعدين. يقول عبد الله أن أصدقاء له في أستراليا شجعوه على خوض التجربة وأخبروه بأن العمل في المناجم يمكن أن يكون فرصة جيدة، لكنه كان يدرك في الوقت نفسه أن العمل يعني الابتعاد عن البيت والأصدقاء والحياة المعتادة. فكيف تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات ولماذا؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة، رام الله، على مدى 3 أسابيع ومع حلول الأعياد اليهودية، هيمنة الطقوس التلمودية والصلوات التوراتية على المشهد في المسجد الأقصى المبارك، وفي المقابل غيب عنه قصرا 100 فلسطينيين بقرارات إبعاد صهيونية. لم يعد انتهاك قدسية أولى القبلتين للمسلمين يقتصر على مئات المقتحمين من المستوطنين أو مسارات محدودة فرضها الاحتلال من طرف واحد منذ عام 2003، بل تجاوز الأمر ذلك إلى مشاركة أكثر من 10,000 مقتحم خلال 3 أسابيع في الاقتحامات والتوقف في عدة محطات وأداء طقوسهم وكأنهم في كنيس يهودي. فلسطين المحتلة، نابلس، من الشرق حاجز عسكري، ومن الغرب جدار فاصل، ومن الشمال والجنوب بؤر ومستوطنات يقطنها متطرفون يكدرون عيش الأهالي وينغصون حياتهم باعتداءاتهم اليومية. هكذا أضحى حال قرية عين شبلي الفلسطينية في الأغوار الوسطى. ومن قرية وادعة مسالمة تشتهر بجمال طبيعتها وينابيع مياهها، تحولت عين شبلي بفعل إجراءات الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته إلى منطقة أشبه بالسكن العسكرية يسكنها الخوف ويضيق فضاؤها الواسع بقمع الجنود وغطرسة المستوطنين. جنوب شرق نابلس. في سهل بلدة أدلة جنوب شرقي نابلس لم يبدأ موسم الزيتون بمشهد العائلات حول الأشجار، بل بمنع مزارعين من الوصول إلى ثمارهم، فقد هاجم مستوطنون المزارعين خلال قطاف الزيتون ومنعوهم من إكمال عملهم بحسب ما نقلته وكالة وفا، بينما يوثق فيديو نشرته الجزيرة فلسطين المشهد من الأرض. ولا تبدو الواقع معزولة عن سياق أوسع يواجه فيه المزارعون الفلسطينيون صعوبة متزايدة في الوصول إلى أراضيهم. فمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال في أحدث تقاريره إن عنف المستوطنين وعمليات القوات الصهيونية وقيود الحركة ما زالت من أبرز العوامل التي تدفع الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية. رحلة فلاي دبي 29 ثانية، هذا كل ما يلزم لانتظار إشارة مرور أو لأخذ رشفة من فنجان قهوة، وهو أيضا الزمن الذي فقدت فيه رحلة فلاي باي FZ 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب صباح الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعية، وهي مسافة تعادل 5 أبراج خليفة مرصوفة فوق بعضها بعضا. وتظهر بيانات التتبع الملاحي التي نشرتها منصة فلايت رادار 24 المتخصصة أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 34,000 قدم، أي أعلى من قمة جبل إيفرست بنحو 1500 متر حين بدأت في الانتحدار، لتفقد 14,125 قدما من ارتفاع 30,875 قدما قبل أن تعود إلى الصعود وتهبط اضطراريا في مطار تبوك شمال غرب السعودية، في حادثة قالت الروايات الرسمية إنها بدأت داخل قمرة القيادة. سوريا. في مقاربة تحليلية لانفجار خط أنابيب للغاز بريف دمشق الشرقي مساء الأربعاء وقبله بيومين واقع مماثلة في خط للغاز بين منطقتي الشولة ودير الزور، يرى خبراء أمنيون وسياسيون أن هذه الحوادث لا يمكن التعامل معها باعتبارها متفرقة أو عادية، بل تمثل استهدافا ممنهجا ومباشرا للبنية التحتية الحيوية وعجلة التنمية والاقتصاد الوطني. وينطلق الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية عصمت العبسي في حديثه مع سوريا الآن من أن اعتبار هذه التطورات وقائع متفرقة هو نظرة قاصرة، لافتا إلى أن ما يجري هو استهداف خطوط إنتاج الطاقة وبالتحديد خطوط الغاز لما لها من دور في التأثير على خطوط توليد الكهرباء. الجزائر. صادر نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري أمس بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات بما يوسع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم إضرام الحرائق واختطاف الأطفال، وبعد عرض القانون للتصويت برفع الأيدي قالت رئيسة المجلس خليدة بوفتش أعتبر أن المجلس قد صوت على قانون العقوبات بكامله. سوريا دمشق. لم تقتصر تداعيات عملية إسقاط نظام الرئيس السوري المقلوع بشار الأسد أواخر عام 2024 على الوضع السياسي السوري الداخلي فحسب، بل حملت معها أيضا إعادة تموضع إقليمية ودولية كاملة للبلاد، فوضعت حد للتقارب الكبير بين إيران وسوريا الذي بدأ منذ نجاح ثورة الخميس عام 1979. ودخلت العلاقات السورية الإيرانية بعد سقوط الأسد مرحلة قطيعة كاملة، كما لم تظهر الحكومة السورية الجديدة مرونة تجاه طهران كما فعلت مع روسيا التي دعمت هي الأخرى نظام الأسد. العراق. يمثل الإعلان الرسمي عن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق محطة مفصلية في تاريخ البلاد بعد 12 عاما من الوجود العسكري الأجنبي الذي بدأ لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وانتهى بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي في مقر قيادة العمليات المشتركة بالمنطقة الخضراء في بغداد. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة. قال مسؤول أمريكي للجزيرة أمس إن تعزيزات عسكرية تشمل حامل الطائرات وقوات إنزال البحري ووحدات من المارينز تتجه إلى الشرق الأوسط. وأضاف المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط، كما أن مجموعة الإنزال البحري مايكون آيلاند غادرت سان دييغو الاثنين الماضي في طريقها إلى المنطقة وفق المسؤول الأمريكي. وأوضح أن أكثر من 2000 جندي من وحدة المارينز يتحركون إلى الجهة نفسها على متن مجموعة الإنزال. روسيا: عادت موسكو إلى التلويح باستخدام السلاح النووي ضد بريطانيا وحلف شمال الأطلسي الناتو في تصعيد يرى كير جايلرز المعلق المتخصص في الشؤون الروسية ومؤلف كتاب من سيدافع عن أوروبا أنه يكشف قدرا من الضعف الروسي بقدر ما يعكس رغبة في الردع والتهديد. ووجهت السفارة الروسية في لندن الثلاثاء الماضي عبر منصتي تيليجرام وإكس تحذيرا من أن أي عمل عسكري بريطاني أو أطلسي ضد الأراضي الروسية سيقابل باستخدام كل الوسائل المتاحة لموسكو بما فيها الأسلحة النووية. روسيا: تناول الكاتب الروسي ديمتري شيفتشينكو الضربات الروسية على مراكز البيانات في أوكرانيا ورأى أن فصل المواطنين والمنظمات عن قواعد البيانات الإلكترونية هناك قد يؤدي إلى انهيار الحكم. ويوضح الكاتب في مقال على موقع صندوق الثقافة الاستراتيجية أن روسيا تقوم في الآونة الأخيرة باستهداف ممنهج لمراكز البيانات في أوكرانيا شمل خوادم كبرى لشركات الإنترنت والهواتف المحمولة الأوكرانية. إثيوبيا: أفادت 3 مصادر دبلوماسية لوكالة رويتر بسماع دوي انفجار خلال الليل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما قال مصدر دبلوماسي وساكن لوكالة الصحافة الفرنسية إن انفجارا وقع في مقر قيادة الجيش الإثيوبي. ونقلت رويترز عن مصدر مرتبط بتحالف المعارضة الذي يقود منذ الأسبوع الماضي قتالا ضد القوات الاتحادية في شمال إثيوبيا أن التحالف نفذ ضربات بطائرات مسيرة على أديس أبابا استهدفت من بينها مقر القيادة العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن وضع إيران سيء جدا واقتصادها منهار، معتبرا أن العرض الذي قدموه بشأن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز ليس كافيا وهدد بأنه قد يبيد إيران. وأضاف ترامب في حديث لمجلة التايم الأمريكية أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم، مشيرا إلى أنه طلع على بعض جوانب عرض قدمه الإيرانيون لكنه ببساطة ليس كافيا. ألمانيا: انخفضت أسعار الوقود بشكل حاد في مناطق واسعة من ألمانيا أمس مع بدء سريان ثاني خفض للضرائب على الوقود هذا العام عند منتصف الليل. وتراجعت أسعار البنزين والديزل في المتوسط على مستوى ألمانيا بنحو 10 إلى 11 سنتا للتر بين الساعة 11:41 مساء والثانية 10:41 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي وفقا لبوابة أسعار الوقود تانكر كونيش. روسيا: قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء شورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود إلى جانب مركز بيانات في مقاطعة أوديسا، كما أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 330 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة من البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة المستهدفة كانت تستخدم وفق قولها لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل وفق ما نقلت وكالة رويترز أمس عن 3 أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المناقشات. وقال مصدر ثاني مقره إحدى العواصم الأوروبية إن واشنطن طلبت من الاتحاد الأوروبي طرح 120 مليون برميل من الديزل خلال الأشهر 6 المقبلة في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الوقود المكرر وتخفيف الضغوط على المستهلكين. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كامبرا، جوازك الأسترالي يفتح لك أبواب العالم، إلى كم دولة يمكنك السفر بلا تأشيرة؟ كامبرا، من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، لماذا تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات؟ ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة رام الله، أسابيع ثقيلة، ماذا جرى في الأقصى خلال الأعياد اليهودية؟ فلسطين المحتلة نابلس، عين شبلي، هكذا يتم تفريغ قرية فلسطينية من سكانها، جنوب شرقي نابلس فلسطين المحتلة، موسم الزيتون بين التجريف وراعي الأغنام، الأرض تضيق على مزارعي فلسطين، رحلة فلاي دبي، 5 أبراج خليفة في 30 ثانية ماذا يعني الهبوط المرعب لرحلة فلاي دبي؟ سوريا، استهداف خطوط الغاز والكهرباء في سوريا، من يقف وراء ضرب شرايين الطاقة؟ الجزائر، لتشمل إحراق الغابات واختطاف الأطفال، الجزائر توسع نطاق عقوبة الإعدام. سوريا، دمشق، هل تقترب دمشق وطهران من تطبيع العلاقات؟ العراق، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي ولا سلاح خارج القانون. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة، مسؤول أمريكي للجزيرة، حامل الطائرات ومجموعات إنزال تتجه إلى الشرق الأوسط. روسيا، لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ روسيا، لماذا تدمر روسيا مركز البيانات في أوكرانيا؟ إثيوبيا، انفجارة هزت العاصمة الإثيوبية ليلا، هل استهدفت مسيرات أديس أبابا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن. ألمانيا، انخفاض حاد في أسعار الوقود بألمانيا. روسيا، ضربات روسية على ميناء أوكراني وكييف تعترض عشرات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تطالب فرنسا وألمانيا بسحب مخزونات الديزل وتلوح بحظر تصديره. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. غدا السبت ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة، أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر بإذاعة

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف معكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى التأملات حول سورة الكهف، وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن آيات هذه السورة.

0: سورة مباركة، وانتهينا إلى قول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أما ما نحن فيه الليلة فسنقف أولا عند قول الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها، إلى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. والذي نريد أن نقوله حول هذه الآيات: الآيات ظاهرة، مثل ضربه الله جل وعلا، على خلاف بين العلماء هل هو واقع حقا أم ضربه الله جل وعلا كمثال، والأشهر أنه ربما كان واقعا في بني إسرائيل من قبل. وخبر الرجلين ظاهر في الصورة لا يحتاج إلى بيان، وإنما سنقف عند بعض آيات هذا المثل القرآني. الوقفة الأولى لغوية عند قول الله جل وعلا: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. تظلم هنا بمعنى تنقص، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي جاءت فيها تظلم بمعنى النقصان. قال الله جل وعلا: ولم تظلم منه شيئا، أي أن كلا من هاتين الجنتين أدت ما عليها، فلم يصب ثمارها نوع من الجوائح، ولم تظلم منه شيئا أي تام حصادها وجنيها. فمعنى لم تظلم لم تنقص، وقلت هذه تظلم الوحيدة في القرآن التي بمعنى تنقص كما هو ظاهر، ولم تظلم منه شيئا. ثم قال الله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك، على لسان الرجل المؤمن، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذه الآية إذا عرج عليها بعض المفسرين ولو إشارة يتحدثون عن العين، لأن الله جل وعلا حكى عن المؤمن الصالح هنا أنه قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي أنه يستحب ويندب للرجل إذا رأى ما يعجبه من ماله أو ولده أو مركبه أو في نفسه أو في غيره من إخوانه المؤمنين أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا يقودنا إلى الحديث عن العين، والعين حق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره: العين حق، هكذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهي من الغيب الذي نؤمن به لأنها تقع من غير إحساس منا، من غير شعور، بمعنى أن الإنسان لا يرى ذلك الأمر الواقع، وإنما يرى أثر العين على المعيون، يرى أثر عين العائن على المعيون، لكنه لا يرى الطريقة التي أوذي بها ذلك المعيون. وحتى يتبين الأمر سنذكر حديثا صحيحا ثم نعلق عليه. ثبت في موطأ مالك وغيره أن سهل بن حنيف أحد الصحابة وعامر بن ربيعة صحابي آخر خرج سويا، فمر بغدير، غدير ماء، فأراد سهل أن يغتسل فبعد حتى يغتسل يتوارى عن صاحبه، فلما غلب على ظنه أنه توارى ليستحم بلغة العامة اليوم، لما غلب على ظنه أنه توارى نزع ما عليه من ثياب، وكان أبيض حسن الجسم، فرآه عامر بالتفاته منه، فلما رآه عامر تعجب من جمال جسده فقال: هكذا جاءت منه؟ قال: لم أرك اليوم ولا جلد عذراء، لم أرك اليوم ولا جلد عذراء. يظهر إعجابه بهذا. الآن ما يوجد غل ولا عدوان، العين ليس لها علاقة بالغل، الحسد شيء والعين شيء آخر لا تخلط بينهما، فقد يوجد بينهما شيء من التلاقي لكن لا يلزم التحاق كلي، وسأبين هذا تفصيلا. فنعود، فهذا صحابي مع صديقه لما رأى جمال جسد صديقه وبياضه قال: لم أرك اليوم ولا جلد عذراء، فسقط سهل مغشيا عليه لا يستطيع أن يتحرك، فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمر، فعاتب عامرا بقوله: ألا هل بركت، أي ألا قلت اللهم بارك له فيه، أو قلت ما شاء الله تبارك الله، أو قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ترجمة العلماء لمعنى الحديث: ألا هل بركت. فثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أن يغتسل، فاغتسل، توضأ وغسل ركبتيه وإبطيه وداخلة إزاره وما ثني من جسده وتوارى في إناء طست، ثم هذا الطست سكب على سهل رضي الله عنه وأرضاه، فقام سهل ليس به أي بأس يمشي مع الناس، قام سهل ليس به بأس يمشي مع الناس. إذن هذا الحديث الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على أن من أعظم علاج العين بعد ماذا؟ بعد وقوعها أن يغتسل العائن ثم يسكب به جسد المعيون. واضح؟ هذا ظاهر الحديث، ظاهر الدلالة، يحتاج حتى إلى فقيه. فالآن نقف أن عامرا لم يقصد العدوانية والحقد على سهل، لكن قد يأتي إنسان ليس لديه القدرة على العين، يعني يرى شيئا يعجبه، ما هي قضية أنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقع منه نظرة تذهب مالك أو حلالك أو جمالك أو جاهك أو صوتك أو حسن قراءتك للقرآن أو فصاحتك أو بلاغتك أو مركزك أو مكانتك، قد لا يفعل هذا، لكنه قد يعمد إلى طرق معينة يصرفك عما أنت فيه، يعني يمكر بك حتى يذهب عنك الخير الذي فيك، فهذا يسمى ماذا؟ حاسد، ولا يسمى عائن. أما الأول يسمى عائن، قد يقع العائن من حسد وقد يقع من غير حسد. قد يقع من غير حسد أن الإنسان أحيانا يصيبه العين على ماله، على ولده، ولا يوجد أحد يعادي أولاده أو يعادي ماله أو يعادي نفسه، لكن قد يعجب الإنسان شيء منه فلا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يبرك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقع الضرر عليه. وقد كنت في مجلس خاص قبل أقل من شهر، فأخبرني أحد الفضلاء ممن لا نتهمه أبدا بكذب أن له زميل في العمل ابنته فيها شيء من الجمال، فاشترى لها فستان، ثم ذهبت هذه الفتاة الصغيرة لأحد قريباتها في نفس البناية ثم رجعت. طبعا الوالد هذا لا يدري ماذا حصل ما بين قريبته وما بين ابنته، فلما وصلت الفتاة إلى باب البناية سقطت، فحملها إلى المستشفى، فأخبر، وهذا في المدينة، أخبر أن بها تجمع في المخ وأنها لن تعيش بالناحية الطبية، حتى إن الطبيب أخذه على يعني ما يقال على جنب، يعني يسمى حديث الصراط، قال لو ابنتك إن عاشت تعيش معتوها، ثم أخذ يتراجع الحديث وهو الطبيب في السبب، فأخبره بالقصة فتذاكر العين، فرجع الرجل، هو بنفسه يقول، فرجع الرجل إلى قريبته هذه وطلب منها أن تغتسل ففعلت، طبعا هي لم تقصد العدوانية لكنها لم تبرك، فاغتسلت، ثم يقول دخلت على ابنتي وهي في العناية المركزة فرششت الماء عليها فتحركت، ثم رششته مرة ثانية فزادت حركة، قال ثم سقيته إياها فقامت، قال والله خرجت ليس بها أي شيء. نقول صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعين حق، والله على كل شيء قدير، والله خلق أسباب، وهو الذي جل وعلا يجري الأسباب ويمنع إجراءها، وهذا بيناه كثيرا في دروسنا. الله جل وعلا خلق أسباب وجعل لها مسببات، وهو قادر على أن يمضيها، قادر على أن يمنعها، لكن الإنسان لو لم يكن في الاغتسال فائدة لما أرشد إليه ودل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن حديث عامر وسهل حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي قال العلماء عموما إن الإنسان أصلا يتوقى العين بطريقتين، طريقة شرعية وطريقة قدرية، وكلاهما جائز. الطريقة الشرعية أن يقرأ على نفسه وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن يستعيذ بالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه أو يده على رأس الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا نوع من الوقاية الشرعية. الوقاية القدرية أن الإنسان يحتاط في لبسه، في قوله، في كلامه، في الشيء الذي يميز به، لا يظهره للناس على أكمل وجه، وهذا مأخوذ من قول نبي الله يعقوب لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وهذا قد مررنا عليه إجمالا أو عرضا في حديثنا عن سورة يوسف. هذا ما أردنا بيانه حول قضية العين. ثم قال الله جل وعلا في نفس السورة، في نفس الآيات التي نحن بصددها، قال هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اختلف العلماء في المقصود بقول الله جل وعلا هنالك الولاية لله الحق على قولين. قول يقول إن المقصود هنا أن الولاية تكون لله عند نزول العذاب من المؤمن ومن الكافر، أما من المؤمن فظاهرة، وأما من الكافر فيدل عليها قول الله جل وعلا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، فهذا دلالة على أن الكافر يلجأ إلى الله عند حلول المصائب، وهذا ظاهر في القرآن. هذا قول. والقول الآخر أن المعنى أن الولاية هنالك تكون لله ولاية رحمة للمؤمن وولاية ملك وقهر للكافر، تكون ولاية رحمة من الله للمؤمن وتكون ولاية ملك وقهر للكافر. الوقوف الثاني عند قول الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال معروف، وإن كان إذا أطلق في زماننا هذا يطلق على الورق، لكن المال مقصود به كل ما يمتلكه الإنسان من عقارات وأراضي ومزارع وما هو مقصود في المصارف أو في البنوك أو في غيرها، هذا كله يسمى مال، سيارات، لكن غالبا يقال في الشيء الذي يزيد عن القوت، ما يقال في الطعام الذي هو طعامك وشرابك الأساسي، لا يقال له مال، يقال له قوت. والبنون معروف، أمر معروف، أبناء الإنسان. الله هنا سمى المال وسمى البنين بأنهم زينة، والزينة ضد الشيء أو مو ضد، بعد الشيء ماذا؟ الأساسي. دلت الآية قطعا على أن المال والبنين ليسا من الضرورات، فالإنسان يستطيع أن يعيش ولا أبناء له، ويستطيع أن يعيش ولا مال له، لا في بنوك ولا له مزارع ولا له عقارات ولا له أبنية ولا له أرصدة ولا له شيء، يستطيع أن يعيش. وإنما الضرورات جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وهي ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم من بات معافا في بدنه آمنا في سربه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالإنسان إذا كان معافى لا يشتكي أنينا، يستطيع أن يقوم ويقعد، وفي نفس الوقت عنده قوت يومه، ولا يخشى أن يداهم مكانه أحد يتسلط عليه فيحرمه من بقائه، يحرمه من لذة النوم، لأنه لا يوجد خائف ينام، وإنما آمن في سربه. هذه هي الضرورات، الأمن والأكل والمعافى، ما زاد عن ذلك فهو من زينة الدنيا. إذا طبقنا هذا الحديث لا يكاد يبقى أحد إلا قليلا من أهل البلاء في المستشفيات إلا وهو جامع لجميع الضرورات الثلاث. ومع ذلك نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، ما أكثر من يشكو، يلتقي الموظف مع أخيه والطالب مع زميله والشيخ مع شيخ آخر، وكل من يشكو يدخل في عالم الأسهم، في عالم العقار، في عالم المال، في عالم الجمعيات، في عالم البيع والشراء، في عالم أمور كثيرة لا تعد ولا تحصى، ثم يشتكي وهو يدور في فلك الزينة لا يدور في فلك الضروريات، وإلا الضروريات موجودة عنده منعم بها، لكنه دا يدخل في عالم الزينة. قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نخرج نحويا، ما إعراب البنون؟ اسم معطوف علامة رفعه الواو، لماذا؟ ملحق بجمع المذكر السالم، ولا يقال إنه جمع مذكر سالم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بعد أن ذكر الله ما يدخره أهل الدنيا للدنيا، ذكر الله ما يدخره أهل الآخرة لماذا؟ للآخرة. فقال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الباقيات الصالحات، فمنهم من قال إنها الصلوات الخمس، ومنهم من قال إنها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا عليه جماهير العلماء، وتؤيده كثير من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض سندها مقال، لكن هذا الذي عليه الجمهور. لكن نقول قاعدة، كل ما ادخرته من عمل صالح تعمله من أجل الله فهو داخل في قوله تعالى والباقيات الصالحات. هذا الصواب، أن يقال كل عمل صالح، ويمكن تخصيصها على وجه الأكثر والأغلب صرفها إلى ذكر الله، وهو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، هذه ظاهرة، وخير أمل، أي أمل المؤمنين في هذه الباقيات أن تنفعهم في الآخرة أعظم من أمل أهل الدنيا في المال والبنين. لكن نعرج ونبين أن ليس معنى أن المال والبنين إذا قال الله أنهم زينة لا يعني أنها زينة مذمومة، فقد تكون حمدا وفلاحا للإنسان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد صالح يدعو له. والمال إذا استخدمه الإنسان استخداما شرعيا وأنفق منه كان له ذخرا عند الله، يمكن توظيف هذه الزينة توظيف شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص ما يغلب على ظني، قال له: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلا يعني قول الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا ذما لهما، وإنما الإخبار الأصل أنها من زينة الدنيا. فإن استطاع الإنسان بتقواه وعبادته لربه وخشيته من الله تحوير أمرهما إلى أن تكون ذخرا له عند الله كان ذلك هو الخير والفلاح والطريق المستقيم. ثم قال الله جل وعلا، نعرج على قول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، إلى قوله تعالى لما ذكر أن الخضر بين لموسى خلاصة الأمر كل ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فنقول أصل الخبر هذا وارد في الصحيحين من حديث ابن عباس، وأصله أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم حتى بكوا، ثم لما انصرف تبعه رجل فقال: يا نبي الله إني سائلك سؤالا، هل في الأرض أحد أعلم منك قدرا؟ قال موسى: لا. فعاتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، وقال له: وما يدريك إن في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: يا رب أين لي به؟ فأمره الله جل وعلا أن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فثمه، أي ثم ذلك الرجل، فأخذ حوتا وغداء وفتى يخدمه، هو يوشع بن نون الذي أصبح نبيا بعد موسى. ثم مضى معهما، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى وصل إلى مجمع البحرين. واختلف العلماء أين مجمع البحرين، لكن لو كان فيه كبير فائدة لدل الله عليه. فلما بلغ مجمع البحرين نام موسى، بقي يوشع بن نون يقظا، خرج الحوت من المكتل. لما خرج من المكتل وضرب في البحر ضرب الله عليه طوقا ما تجاوزه، ثم بيت يوشع أن يذكر موسى، فلما استيقظ موسى نسي يوشع أن يذكره، مضيا. فلما مضيا في الطريق أصابهما الجهد، مسيرة يوم وليلة تقريبا، فطلب موسى الغداء، فتذكر يوشع الغداء لما ذكره موسى، طلب منه الغداء تذكر الحوت، وليس الحوت هو غداؤهما، فأخبره بخبر ماذا؟ بخبر الحوت عندما فقده. قال الله: فارتدى على آثارهما قصصا فرجع. نأخذ كل نقطة بجهتها. هذا موسى عليه الصلاة والسلام يضرب طرقات بعيدة ومفاوز وبحار من أجل أن يطلب العلم، مع أنه قطعا أفضل من الخضر وأعلم منه، لكن هذا هو العلم. قد يوجد في البحر ما لا يوجد، قد يوجد في البئر ما لا يوجد في البحر، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر كذلك، وقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، ولا يدل هذا على الفضل المطلق. والرحلة في طلب العلم سمة الفضلاء من هذه الأمة عبر الدهور. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب جابر بن عبد الله وهو صحابي، سافر مسيرة شهر لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه صحابي آخر من أجل حديث واحد. والإمام أحمد رحمه الله خرج من بغداد إلى اليمن يطلب علم الحديث، يطلب أحاديث عند أحد علمائها، حتى إنه كان معلوم أن أحمد ما كان يأكل من أموال الناس، كان يشتغل في اليمن حمال ويأكل بالدرهمين التي يحمل بهما، ومكث سنين يطلب علم الحديث في اليمن ثم رجع إلى بغداد. وانظر المسافة من بغداد إلى اليمن في ذلك الزمن. والمقصود أن الرحلة إلى طلب العلم سنة ماضية عبر الدهور. وهذا الدرس الآن فيه كثير من طلبة العلم الذين جاءوا أصلا للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية من شتى الأقطار، من ألبانيا يحضر هذا الدرس، من بلجيكا ومن النمسا، ونعرفهم كأفراد. طبعا هم لا يحضروا اصلا لهذا، ما جاءوا لهذا الدرس، جاءوا للجامعه الاسلاميه، لكن المقصود مجيئهم للجامعه الاسلاميه لطلب العلم هذا مفخره لهم، وهي سنه ماضيه عليها الصالحون من قبل يثابون عليها. والرسول يقول ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. فهذا نبي الله يترك قفار وبحار من اجل ان يلتقي برجل اعلم منه. ثم انه عليه السلام كان رقيقا بخادمه، فما ذكر القرآن هنا أنه عنفه على أنه نسي أن يذكره، والنسيان من الشيطان، ولذلك قال يوشع وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فارتد على آثارهما قصصا. في مواطن يا أخي بالعامية هذه تحملوها، ما تحتاج إلى فلسفة، الله قال ارتد على ماذا؟ على آثارهما، ما اجتهد دور طريق آخر. ففي أشياء ما كلفك الله بها واضحة جلية، لا تبحث عنها أو لا تبحث عن زيادة تحاول أن تظهر فلاحتك أو ذكاءك أو فتخسر رأس المال ويضيع الربح. فالله هنا يقول فارتد على آثارهما قصصا ولم يجتهد. وهذا ينبغي أن يوطن العاقل نفسه على أن يتكيف مع الظروف، والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص. والمقصود أن الإنسان ينظم في أشياء تأتي واضحة لا تحتاج إلى زيادة فلاح. المقصود الله قال فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا، وانظر ثناء الله على هذا العبد، قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واختلف العلماء في معنى رحمة هنا، قيل الرحمة هنا النبوة وعليه الجمهور، وقيل الرحمة هنا الولاية، وقيل الرحمة هنا العلم اللدني، وقيل الرسالة، والأظهر أنها المقصود بها النبوة والله أعلم، وسيأتي الحديث عن هذا. فوجد عبدا من عبادنا، جاء في الصحيحين حديث ابن عباس أنه كان نائما فوقف موسى عليه قال السلام عليك، فكشف عن وجهه قال وأنا بأرضك السلام من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بن عمران؟ قال نعم. فقال الخضر ما الذي أقدمك؟ قال جئت لأن تعلمني مما علمت رشدا. فتعجب قال إن الله كلمك وكتب لك التوراة وجئت تطلب العلم؟ يا موسى إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله إياه لا تعلمه. لكن موسى أصر هل أتبعك بأسلوب ملاطفة على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له الخضر كما في الآية إنك لن تستطيع معي صبر. فأخذ موسى يلاطفه حتى قبل أن يأخذه معه، فركب بسفينة. جاء في الأثر الصحيح أن أصحاب السفينة عرفوا الخضر ولم يعرفوا موسى، فلما عرفوا الخضر لأنه عبد صالح كتب الله له القبول أركبوهما من غير نول، يعني من غير أجر، وموسى ينظر أن هؤلاء محتفين بالخضر. فركب السفينة، فما مضت السفينة قليلا إلا بعصفور يأتي كما في الصحيحين وينقر نقرتين في البحر. فقال الخضر بموسى يا موسى ما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بنقرتيه من البحر، فسبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم بادر الخضر إلى لوح في السفينة فاقتلعه بفأسه، ثم وضع مكانه شيء يسده. وموسى قلنا مرارا رجل قيادي ما تعود السكوت، فغضب أنه ناس يركبونهم البحر يركبونه السفينة من غير أجرة وهذا يقلعها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نمرا. الآن موسى نسي العهود ونسي كل شيء، هذه أول واحدة. فسكت الخضر قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا اعتذر موسى وقال لا تؤاخذني بما نسيت، هذه نسيان. فنزل من المركب كما هو معلوم، دخل قرية إذا بالخضر يعمد إلى غلام فيقطع رقبته. اشتاط موسى غضبا قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فذكره الخضر بالعهد قال ألم أقل لك، هذا في القرآن جاءت لام والكاف زائدة، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. عند هذه الآية يكون ماذا؟ نصف القرآن، فيكون قد أنهينا تأملات نصف القرآن بحمد الله، نسأل الله التمام. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فموسى قالوا إنه أراد أن ينفك لا يستطيع أن يصبر، وقال آخرون لا هو أراد أن يلزم نفسه بالبقاء. والآية تحتمل المعينين، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فهل موسى أصابه الضجر ولم يستطع، عرف أنه لم يستطع أن يمضي في هذا الطريق، أو أنه أراد أن يلزم نفسه بقوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا؟ اتفق على هذا، والمسلمون على شروطهم. الشروط ما فيها مجاملات مع أبيك مع أخيك مع جارك، الحق لا يغضب أحدا. دخل قرية استطعم أهلها، الهمزة والسين والتاء لماذا؟ للطلب. استطعمته فأطعمني، أي طلبته طعاما استطعم أهلها، طلبوا طعام الضيافة. لكن أهل تلك القرية كما جاء في حديث أبي بن كعب كانوا لئاما فأبوا أن يضيفوهما. وهنا نقف لنقول إن الإنسان قد يكون من المكانة والعلم أو بالقدر في قبيلته أو في أهله أو في داره أو في صلاحه، فيبتلى بقوم لئام لا يعرفون له قدرا. ومن أعظم الأدلة هذا كليم الله وصفيه موسى بن عمران، الله جل وعلا كلمه، وأهل هذه القرية يبخلون عليه بماذا؟ بطعام. واضح؟ الله تبارك وتعالى كلمه وقربه وناجاه وأدناه، وأهل هذه القرية يبخلون عليه بطعام لأنهم لئام. فالإنسان قد يبتلى في مواطن لا يعرف الناس فيها قدره، لكن هذا لا يضره عند الله، ومعه العبد الصالح. ونفس القضية، قال الله فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، امتنع. فوجد الخضر جدار يريد أن يسقط، يعني شارف على السقوط، عمد إليه قومه بناه. زاد موسى غضب، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني كان ولا بد أن تصلحه اصلحه بأجر، اطلب طعام حتى نأكل. فقال الخضر مطبقا الشرط، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. جاءت ثقيلة هنا، تستطع الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم أخذ يفصل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل على أنهم يملكون سفينة وسماهم ماذا؟ مساكين. وهذا من أدلة أن المسكين أحسن حالا من الفقير، ولهذا قدم الله الفقير، إنما الصدقات للفقراء. فلو وجد إنسان يعمل موظف في المرتبة الرابعة وراتبه 3000 ومصروف عائلته وأمثاله 5000، يعطى من الزكاة ولا يعطى؟ يعطى ولو يملك سيارة. ماذا تقول عنده سيارة؟ السيارة اليوم من حاجات الناس، لكن لا تكون سيارة أعلى من وضعه. يعني راتبه 3000 نوع معين من السيارات، والذي راتبه 10 نوع، والذي راتبه 20، هكذا الدنيا، وهذا أمر يعرفه الناس. لكن ليس من المعقول أن إنسانا يأخذ سيارة فارهة جدا بمئات الألوف وراتبه 3000 ويقول اعطوني زكاة، هذا فيه نوع من التناقض. لكن إذا كانت سيارته مناسبة لحاله، ولو عنده بيت شعبي مثلا يعطى من الزكاة، حتى لو عنده بيت لا نقول له بيع بيتك حتى نعطيك من الزكاة، لأن كون الإنسان لا بد له من بيت يسكن، لكن لا يكون مثلا عمارة أجر، هذا لا يعطى. واضح؟ وأنت ممكن أن تقيس هذا بالأمر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ونعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا وراءهم بمعنى أمامهم، وكلمة وراء للفائدة جاءت في القرآن على 4 معان، جاءت بمعنى أمام وبمعنى خلف وبمعنى غير وبمعنى بعد، بمعنى أمام وخلف وغير وبعد. أما اتيانها بمعنى أمام، هذه الآية التي بين أيدينا، وقوله جل وعلا ومن ورائه عذاب غليظ. ما معنى من ورائه عذاب غليظ؟ من أمامه، لأن العذاب الغليظ يستقبلهم. هذا من أدلة اتيانها بمعنى كلمة أمام. بقي كلمة خلف. قال الله في آل عمران وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. هنا إجماعا وراء بمعنى خلف، ظاهر الآية، فنبذوه وراء ظهورهم أي خلف ظهورهم. تأتي بمعنى بعد، قال الله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ما معنى من وراء إسحاق يعقوب؟ من بعد إسحاق يعقوب. بقيت كلمة غير، قال الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، آيات التحريم في النساء. ثم قال بعدها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. فقوله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما معنى؟ غير ذلك، يعني غير هذه المحرمات يجوز. ومن أدلة إتيانها بمعنى غير قول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، ما معنى وراء ذلك؟ غير ذلك فأولئك هم العادون. واضح؟ فتم الإتيان أن كلمة وراء تأتي في القرآن على أربعة معاني. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وفي قراءة ابن مسعود ماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هذا الذي جعل العلماء يقولون إن الخضر لابد أن يكون نبي، لأن هذا ما يمكن يعرف بالعقل، ما يمكن بالعقل مهما بلغ عقل الإنسان أن يرى إنسان يقول هذا سيحيى كافر ثم يقتله، مستحيل. لو فتحنا هذا الباب فتح الدين، أصبح الدين هرج ومرج. لكن لم يعرف هذا إلا من طريق الوحي، والوحي أحد دلائل النبوة. فقتله. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والمقصود أن الغلام لو عاش كان سيفتن به والداه حتى سيقع في الكفر، سيقع في الكفر بسبب حبهما لهذا الغلام، لأنه سيعيش كافر فيتبعانه، فقتل وحرم نعمة الولد، وبقيت لهم نعمة الإسلام. وبقاء نعمة الإسلام أعظم من بقاء نعمة الولد. ولهذا في أشياء كثير يا أخي تنصرف عنك، فإياك، وأنا قلت هذا مرارا، إياك والملاحة. لا يدري الإنسان أين الخير، لا يدري الإنسان أين الخير. قد تسعى في عمل وتوسط فيه كل من تعرف ولا يكتبه الله لك، فتأتي ضجر غضب ولا تدري أن الله صرف عنك شيء شر لو أنك مشيت فيه. لكن المؤمن يصنع أمرين، نعود: شرعي وقدري. قدري يستشير وشرعي يستخير، يستخير الله ويستشير الصالحين من العباد وأهل النباهة والفهم، ثم يمضي ويرضى بقدر الله، وحتى لو صد له باب يرضى بقدر الله، لأن الإنسان لا يعلم الغيب. وما أدري إذا يممت أرضى أريد الخير أيهما يليني، أهل الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. الإنسان لا يعلم ما طوي له، وقد يسعى الإنسان في شيء فيحققه الله جل وعلا له من غير حول ولا طول منه ولا قوة، وقد يدخل بابا يقلب على الظن أنه سيفلح فيه ولا يتحقق منه أي شيء. ومع ذلك العاقل يرضى بقدر الله ولا يدري أين الخير. نقول هذا بقصة الغلام. ثم قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته، أي تحت الجدار، كنز لهما، أي لليتيمين، وكان أبوهما صالحا، ومن أجل صلاح الوالد سخر الله موسى والخضر لبناء ذلك الجدار حفظا للمال. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم قال: وما فعلته عن أمري، أي ليس برأي الشخص وإنما وحي. ذلك تأويل. الآن القضية كلها ماذا؟ انفكت عقدة عقدة، أما السفينة، أما الغلام، أما الجدار، ما عاد باقي شيء. قال في آخر الأمر، في الأول قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، ثقيل الكلمة. الآن فك العقد، واحد اثنين ثلاث، ثم قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. فمناسبة اللفظ لمناسبة الأمر، واضح؟ وهذا هو القرآن. قلنا الزيادة في المبنى الزيادة في المعنى، والعلماء أخذوا من الآية أدب الخضر مع ربه، فإنه لما ذكر السفينة نسب عيبها إلى نفسه، قال: فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الخير نسبه إلى الله، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وهذا مقام الرفيع، وهو الأدب مع الله. يتعلق بهذه المسألة قضية مشهورة عند العلماء، وهي: هل الخضر حي أو ميت؟ طبعا نحن نلتزم في هذا الدرس أن نذكر كل شيء حتى لا يفاجأ الإنسان بكلام لم يقل في هذا الدرس، وإنما هو توطين الناس على طلب العلم. ذهب فريق من العلماء إلى أن الخضر حي موجود إلى اليوم، وأنه ربما يقابل بعض الناس، وأنه يحج كل عام. وممن ذهب إلى هذا الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، والإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وابن الصلاح المحدث المشهور، والنقاش أحد المفسرين، وكثير من العلماء على أنه حي. وذهب بعض العلماء إلى أنه غير حي، غير موجود. طبعا ولكل دليله، لكن أنا أريد هنا أن أنبه كيف تتكلم عن العلماء. من أخطائنا في العلم أحيانا يأتي إنسان لمسألة مثل هذه فيقول هذه مثلا كذب، هذا دجل، هذه خرافات، هذه يقول معنى هذا. شاء ما بأ أن القرطبي وابن الصلاح والنووي هؤلاء دجالون كذبون خرافون، ثم هو نفسه صاحب الكلام هذا يأتي في قضية شرعية أخرى فيقول قال أئمة المسلمين القرطبي والنووي وابن الصلاح، فما يستقيم الناس. احنا امس كانوا كذابين دجالين واليوم صاروا علماء، واضح؟ فالعاقل قبل ان يرقى منبر، قبل ان يتكلم بعد صلاه، يزن كلامه. ولذلك من لا عنده دربه في العلم كلامه يناقض بعضه بعضا. وانا اتكلم من باب النصح لله مهما ياتينا من كلام. ناتي بمثال المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو حبر القران وترجمان الامه، ان الوجه والكفين ليس بعوره. زين، فيأتي إنسان مثلا لخطيب مسجد يأتي لقضية فيقول يذكر مثلا رأيا لابن عباس يعجبه، غير هذه القضية الآن، خلي قضية الحجاب على جنب الآن، فيأتي لقضية فيها رأي لابن عباس فيقول قال الحبر أبو العباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة وأعلم الصحابة وفقيه الإسلام قال كذا وكذا وكذا وكذا، سلم الناس. ثم بعد قضية يأتي يرد على شخص يرى أن الحجاب الوجه والكفين ليس بعورة، فيقول ولم يقل بهذا أحد إلا هو أقوال شاذة عن علماء غير معروفين غير معتبرين، قال شيخنا فلان وقال شيخنا فلان قال شيخنا فلان. ثم يخرج من المسجد، تأتيه أنت الآن، أنت مقتنع، أنا مقتنع مثلا أن الوجه والكفين عورة، لكن أنا أتي الآن طب ماذا تقول في ابن عباس؟ أمس ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، كيف صار اليوم قول شاذ وقول وقول وقول؟ هذا كله من عدم تربية الناس علميا والانصراف إلى الهوى. عندما يعجبنا قول القائل نضع هذا القائل في الملكوت الأعلى، وعندما لا يعجبنا قول القائل يهمز ويلمز بالقائل. وهذا شاء الناس أم أبو ليس بطلب علم ولا يدل على عقلية فاهمة، وليس بمثل هذا أن يتصدر للناس ولا أن يعلمهم، وإنما تبقى فضل العلماء يبقى محفوف. إنما رد على القول وقل أنا أرجح خلافه ولا أرى دليلا فيه، هذا قول بعيد في ظننا، لكن يجب أن يحفظ لأهل العلم مقامهم، وإلا أنت نفسك ستقع في أمر مريج، يعني ستقع في تخبط لا حاصل له، وهذا يأتي دائما. ولذلك أنت إذا رأيت رجلا مثلا أحسن يبالغ في عالم حتى بعد قليل يقول قوله، ثم هو يقع في نفس الإشكال إذا أخذ قولا غير هذا القول لهذا القائل. لكن كما قلت المنهجية له العلمية الأخذ بالدليل. نحن نرى أن الخضر ميت ولا يوجد دليل في ظننا يمكن الاعتماد عليه على أن الخضر حي. أما أولئك الأخيار فمن جملة أدلتهم ما تواتر عندهم عن الصالحين كثيرا من أن الخضر أنهم يقابلونه، وحديث التعزية، وحديث التعزية ذكره الإمام ابن عبد البر في التمهيد وبسنده ضعف، لكن بعض العلماء أخذه بالقبول، وصيغته أو صفته أو حال الحديث أنهم يقولون الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قلنا رواه ابن عبد البر حافظ المغرب في التمهيد، الكتاب التمهيد معروف، تمهيد لما في موطأ من الأسانيد، ومشهور ابن عبد البر أحد أئمة المسلمين الكبار. فمقصود الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجي في بيته قبل دفنه سمعوا صوتا لا يرون شخصا من زاوية البيت، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت، إن في الله عوضا من كل تالف وعزاء من كل مصيبة، فبالله فاتقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. وهم لا يرون شيئا. تكملة الحديث تقول فكانوا يرون أنه الخضر عليه الصلاة والسلام، كانوا أي الصحابة. هذه حجة، أحد حجج من قال إن الخضر حي. رد عليهم بأمور عدة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. وقال: ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 عام إلا وقد هلكت. ولا حديث الواردة في هذا الباب. رد هؤلاء كما ذكر القرطبي في الجامع وغيره، ردوا قالوا: إن هذه العموميات يجوز تخصيص الخضر منها، فالدجال مثلا قالوا موجود، ومع ذلك لا يدخل في حديث ما من نفس منفوسة. وعيسى بن مريم مؤمن ولا يدخل، وهو حي لم يمت، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. المهم لكل قوم قولهم. لكن نقول: لو كان الخضر حيا لما وسعه أن يتخلف عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن موسى بن عمران حي لما وسعه إلا أن يتبعني. والخضر قطعا ليس أفضل من موسى، لأن الخضر إما أن يكون ولي فموسى أفضل، وإما أن يكون نبي فموسى أفضل، وإما أن يكون رسول مثل موسى فموسى أفضل، لأنه من أولي العزم من الرسل. فبكل الأحوال باتفاق الأمة موسى أفضل من الخضر. فعلى هذا نقول إننا نعتقد أن الخضر ميت، لكن أنا بينت هذا عمدا حتى إذا جابك أحد بدليل تعرف كيف ترد عليه. وهم يقولون إنه شرب من عين يقال لها عين، عين ماذا؟ عين الحياة. مشهور هذا ترى في الروايات القديمة، اللي قرأ منكم رواية قلقامش، أساطير القديمة في الأدب الأوروبي موجودة، إنه في عين اسمها عين الحياة، في كانت بحوث أدبية عنها. المقصود هذا من باب توسيع الثقافة، إننا نعتقد أن الخضر عليه السلام ميت، لكننا نعتقد بنبوته حتى لا يفتح الباب لأن يقول الإنسان ناس في الدين ما شاءوا. الوقفة الأخيرة مع قول الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. بالاتفاق رجل صالح، أو بالتعبير أصح ملك صالح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. ومما يقال عنه أنه ملك المشرق والمغرب، وهذا يدل عليه ظاهر القرآن. نصل إلى قوله أنه قال الله: حتى إذا بلغ بين السدين وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. يأجوج ومأجوج قبيلتان عند العلماء على أنهما من نسل يافث ابن نوح، مع الاتفاق عند العلماء على أنهم من ذرية آدم. أين الدليل على أنهم من ذرية آدم؟ الله جل وعلا يقول لآدم يوم القيامة: أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله له: من كل 1999 نفس. فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. قال: سلم فيكم أمتان ما دخلت في شيء إلا كثرته. فهذا من الأدلة على أن يأجوج ومأجوج من نسل آدم. وقلنا إن جماهير العلماء على أنهما كذلك من نسل ماذا؟ يافث ابن نوح. واضح؟ وفي قول ضعيف جدا، لكن أنا قلت ملتزم علميا أن أقول كل المسائل العلمية حتى لا تصدم برأي من بعد الدرس. قال بعض العلماء إنهما ليسوا من نسل يافث، وإنه مني آدم اختلط بالأرض عليه السلام، فنشأ من هذا الاختلاط من مني آدم عليه السلام مع الأرض قبيلتا يأجوج ومأجوج. ولهذا قالوا إن لهم سلطان ولهم قوة ولهم ما إلى ذلك. لكن كما قال ابن كثير رحمه الله: هذا الحديث، هذا القول لا يدل عليه لا عقل ولا نقل، ونحن نرده، لكنني ذكرته من باب أنك لا تفاجأ بعلم خارج الدرس، وأنا مهمتي قدر الإمكان أن لا أترك شيئا إلا أتحدث عنه. المقصود هذا يأجوج ومأجوج قبيلتان الآن هما خلف السد باتفاق الناس، وهذا السد بناه عليهم الملك الصالح ذو القرنين، والسد جملة في مشرق الأرض، لأن الله قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، وقال بعدها بعد بكم آية قال: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. فهو أمر في جهة المشرق، لأن الله لم يذكر أوبته ولا رجعته. وهؤلاء هذان القبيلتان يخرجان في آخر الزمان كما هو معلوم، وخروجهما من أعظم علامات الساعة الكبرى، ويكون خروج هاتين القبيلتين في زمن من؟ عيسى عليه السلام. فيقول الله لعيسى: إنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان، يعني ما تقدر عليهم، فيفر عيسى والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور فيعيثون في الأرض فسادا، وهذا بيناه في أكثر من درس ولا حاجة للإعادة. ثم يدعو عيسى عليهم فيموتون فرسا، فرسا ما مفردها؟ فريس، مثل قتيل تجمع على قتلى، وفريس تجمع على فرسا، والمعنى واحد، يعني يموتون موت واحد. قال صلى الله عليه وسلم فيموتون فرسا كنفس واحدة، يعني قتلى كنفس واحدة، موت واحد. فسبحان من خلقه وجعلهم في هذا الردم هذه السنين كلها لا يطلع عليهم أحد ولا يقدر أن يصل إليهم أحد، ثم يخرجهم وهو القائل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هؤلاء من كثرتهم قال عليه الصلاة والسلام إن المسلمين يوقدون نارهم من قسي ونشاب وأترسة وأسلحة يأجوج ومأجوج 7 سنين. فإذا كان المسلمون يستخدمون هذه القسي والنشاب مواقد لنارهم 7 سنين بعد هلاك يأجوج ومأجوج، يدل ظاهرا على أنهم قوم كثير العدد، ويدل نوع من نوع من الإشارة كما قال بعض العلماء على أن هذه الآلة الحديثة كلها ستفنى وتنتهي ويدمر بعضها بعضا ويعود الناس إلى الخيول والدواب، هذا ما تدل عليه ظاهر السنة ولا نجزم به. ثم قال الله جل وعلا عن ذي القرنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا ما أردنا بيانه حول سورة الكهف. الأسبوع الماضي أطلنا كثيرا، في هذا الأسبوع نقصر قليلا، والآن نجيب على أسئلتكم والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.

لا تتعلق بشيء فكلنا ذاهبون، وإن أحببت فأحب بصمت، فلا داعي للجنون، فما الحياة سوى مطار قادمون ومغادرون. الوسادة تحمل رأس الغني والفقير، الصغير والكبير، الحارس والأمير، ولكن لا ينام بعمق إلا مرتاح الضمير. إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء ولا تفسر كل شيء ولا تدقق في كل شيء، فإن الذين حللوا الألماس وجدوه فحما. تذكر دائما أنك ولدت باكيا والناس يضحكون، فاعمل صالحا لتموت ضاحكا والناس يبكون. لا تمشي ورائي فقد لا أعرف الطريق، ولا تمشي أمامي فقد لا أتبعك. امشي إلى جواري فقد نصبح أصدقاء. لا تجبر نفسك على مرادات الجميع، فقط ارضهم بما تجده أنت صحيح، وإن لم يوافق رغباتهم فلست مجبرا أن تضيع وقتك في تربية أطفال من جديد. إننا بحاجة للخلافات أحيانا لمعرفة ما يخفيه الآخرون في قلوبهم، قد تجد ما يجعلك في ذهول، وقد تجد من تنحني له احتراما. الاستغراق في العمل ينقذك من 3 مشاكل: الملل والرذيلة والفقر. لا أعرف قواعد النجاح، ولكن أهم قاعدة للفشل إرضاء كل الناس.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته أجمعين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن ينجح أبناءنا وأن يقر أعيننا بأبنائنا وبناتنا وأن يبارك لنا في علومنا وأن يبارك لنا في مساجدنا وأن يبارك لنا في دعاتنا وأن يبارك لنا في بيوتنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يبغض إلينا الكفر والنفاق والعصيان، بحولك يا منان. أما بعد، إخوتي، مع الحلقة الخامسة من حلقاتنا عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، مع الطاهرة المحجبة العاقلة، مع زوج النبي في بيت النبي، مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها والوحي. إن الله شرف أم المؤمنين أم سلمة وكافأها أعظم مكافأة، كافأها لسبتها إلى الإسلام، كافأها لهجرتها إلى الله ورسوله، كافأها لصبرها على الأذى والبلاء في سبيل الله عز وجل، كافأها على الهجرة إلى الله ورسوله إلى المدينة، كافأها على صبرها عند فقد زوجها، كافأها عند تسليمها وعند رضاها بقضاء ربها لما أسلمت قلبها لله وسلمت أمرها لله ورضيت بقضاء الله وحمدت ربها على البلاء الذي أنزله بها، أكرمها الله وكافأها الله أعظم مكافأة بأن عوضها عن زوجها بخير الأزواج، بسيد الرجال، برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سلمة، إخوتي أحبتي في الله، اسمعوا ما يقوله الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة لما أراد أن يتكلم عن أمنا أم المؤمنين أم سلمة، قال: كانت أم سلمة رضي الله عنها موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ. كانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ. أقول: من القليل النادر أن تجمع امرأة بين العقل وبين الجمال، من القليل النادر أن ترى امرأة جميلة وفي ذات الوقت عاقلة مؤدبة طائعة محبة لزوجها. لهذا قال الحافظ ابن حجر: كانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب، ومن مناقبها التي من الله عليها أن نزل الوحي على رسول الله في بيتها. كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تباهي أمام نساء النبي وتقول: ما نزل الوحي على رسول الله في بيت امرأة غيري، ما نزل الوحي على رسول الله في بيت امرأة غيري، وأراد الله
أن يجعل لأم سلمة مكانة عالية، وكانت منزلتها عند رسول الله رفيعة سامية رضي الله عنها. ألم يقل عنها النبي: إن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد، حتى تزوج بأم سلمة فشغلت هذه الشعبة، فعلم أصحاب النبي أن أم سلمة دخلت قلب الحديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سلمة، ألا يكرمها الله عز وجل ويكافئها الله عز وجل على إسلامها؟ وهذا هو حال المسلم، كرامات تنزل من أن تحل، فضائل من عند الله، مناقب ينالها، بشرط أن يسلم العبد لربه، بشرط أن يطيع العبد ربه، بشرط أن يسلم العبد أمره إلى الله عز وجل. وقد فعلت ذلك أم سلمة، لهذا جاءت المكارم تتوالى عليها رضي الله عنها. وأعظم مناقبها ومكارمها بعد إسلامها أن صارت أما للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين. وأي مكرمة تعدل هذه المكرمة؟ أن تبيت مع النبي، وأن تنام مع النبي، وأن تقوم مع النبي، وأن تنام في فراش واحد مع الحبيب، كما في الصحيحين من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أم سلمة كنت مع النبي في خميلة واحدة، تنام مع النبي في فراش واحد. هنيئا لك يا أم سلمة، والله الذي لا إله غيره ما أعظم ذلك من مكرمة. أي مكرمة؟ كنت مع النبي، تباهي، كنت مع النبي، أبيت معه، أنام معه في خميلة واحدة، أنا وهو في لحاف واحد. تقول أم سلمة: فحط، جاءها الحيض، فحط، قالت: فانسللت من جواره وأخذت ثياب حيضتي، فرآني النبي، أحس بي الحبيب، فقال: يا أم سلمة، أنفست؟ قلت: نعم يا رسول الله. فدعاني فأدخلني معه الخميلة، فأدخلني معه الخميلة. يا إلهي، من هذا الخلق العالي، يا إلهي، من هذا الأدب السامي من أم المؤمنين أم سلمة مع رسول الله، وهذه الرحمة وهذه المعاملة الحسنة. أقول: يا رجال الدنيا، تعالوا واشهدوا رسول الله مع أم سلمة في لحاف واحد، فيأتيها الحيض فتستحي، والمرأة إذا جاءها الحيض تكون في حالة نفسية وعصبية عجيبة، بل تكون في حالة بدنية مرضية عجيبة، والنبي يراعي هذه الحالات صلى الله عليه وسلم. ومن أدبها تقول: إنها انسلت. انظر إلى الأدب أختاه، تعالي نتعلم من أم سلمة كيف تعامل المرأة زوجها إذا نزل بها حيضها. تقول: فانسللت، انسللت، كأنها تهمس همسة حتى لا تؤذي مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤذيه برائحة الحيض، ولا بأن تصيب ثياب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فانسللت فأخذت ثياب حيضتي وأحس النبي. هنا يتعلم الزوج الأبي، يتعلم الزوج البهي، يتعلم الزوج الكريم الخلق، كيف يعامل زوجته في حال مرضها أو حال حيضتها. يقول النبي لأم سلمة: يا أم سلمة، أنفست؟ يعني جاءك النفاس، والنفاس هو الدم الذي ينزل على المرأة، ويسمى الحيض نفاس، ويسمى دم الولادة أيضا نفاس. فقال لها: أنفست؟ قالت: نعم. وهو يعلم
حال المرأة إذا جاءها الحيض. فدعاها النبي، بعض الرجال إذا جاء الحيض إلى زوجته يقول لها على سرير وأنا على سرير، أو في حجرة وأنا في حجرة، خليكي بعيد، إياك أن تدخلي علي، أنا لا أطيق هذا الجو ولا هذه الرائحة. لكن انظر إلى الحبيب، انظر إلى النبي المؤدب المؤدب المعلم المعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حسن خلقه مع زوجته في حال مرضها في حال حيضتها. قالت فدعاني صلى الله عليه وسلم بعد أن سألها أنفست، لم يكن لها أجاءك الحيض، جاتك، نزلت، كما نسمع ألفاظا عجيبة. فتقول أم سلمة نعم، وأدبها من مع النبي ألا تؤذيه، تخرج من جواره فيدعوها النبي فيدخلها معه، فيدخلها معه في خميلته في فراشه، كأنه يقول أنا وأنت روح واحدة، نتحمل الحلو والمر، أدنو منك في حال سلامتك في حال عافيتك، فإن جاءك الحيض تركتك. لا، ما هذا بأدب الزوج، تعلم أيها الرجل من نبيك صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم أحوالا عجيبة ونسمع حالات، نبينا يعلم الأمة كيف تتعامل مع نسائها، ونساء النبي يعلمن الدنيا ونساء الدنيا كيف تتعامل المرأة مع زوجها بالأدب. فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فدعاني النبي فأدخلني معه في الخميلة. كافأها الله لأنها كانت رضي الله عنها وأرضاها حريصة على رعاية حق الحبيب صلى الله عليه وسلم. لهذا أكرمها الله وشرفها بأن نزل الوحي عليها، بل إن الوحي جاء تطبيقا لرغبتها وإجابة على سؤالها، فكانت تسأل النبي فينزل الوحي ليوافق كلامها أو ليراعي حالها. هي التي قالت صلى الله رضي الله عنها وأرضاها كما عند الترمذي وأحمد بسند صحيح، أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغزو الرجال ولا نغزو، يخرج الرجال للجهاد ولا نخرج نحن للجهاد، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. أم سلمة صاحبة الهمة العالية تريد أن تساوي الرجل في كل شيء من الخير، قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو، هل لنا من فضل؟ هل لنا من أجر؟ هل لنا من عظيم منزلة كما لهم من هذه المنزلة؟ فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا. وقال مجاهد أيضا أن أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الرجال يذكرون في القرآن ولا يذكر النساء، فأنزل الله تعالى كما في سورة الأحزاب والحديث في سنن الترمذي وعند أبي يعلى بسند صحيح، قال فنزل قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وأنزل الله الآية التي في سورة الأحزاب لتساوي بين الرجل والمرأة في التكاليف ولتساوي بين الرجل والمرأة في الأجر والثواب، كما سيأتي الكلام تحقيقا لمراد أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة والوحي لها منزلة عند رسول الله، ولما ارتفع قدرها عند رسول الله أصبح لها شأن عند الله عز وجل. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، ما أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله تعالى هذه الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أنزل الله هذه الآية فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ساوى الله بين الرجل والمرأة في الثواب وفي الأجر، ساوى الله بين الرجل والمرأة في التكاليف. أم سلمة تنال منقبة أخرى أن الوحي نزل من أجل سؤالها وكلامها، وأيضا لها منقبة أخرى فهي تحمل بشارة ربانية نبوية إلى التائبين من أمة الحبيب محمد. أم سلمة صاحبة القلب السليم السالم، أم سلمة سلم لها قلبها لما أسلمت فؤادها وقلبها إلى الله، سلمت حياتها وسلم قلبها، ما كان فيه بغضاء ولا شحناء ولا حقد ولا حسد، ما عرفت الغيرة بعد أن تزوجت رسول الله، بل ما كانت تعرف إلا الإحسان إلى الناس، لهذا كافأها الله بهذه المكرمة. وما زالت المكارم تتوالى على أم المؤمنين أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قال عنها أهل العلم لها من المكارم والمناقب ما اختصت به رضي الله عنها، فقد حملت بشارة ربانية إلى التائبين من أمة رسول الله. لماذا؟ لأن الوحي نزل على النبي في بيتها حتى تنال جزءا من المناقب، وهي أن تشترك مع أم المؤمنين عائشة في أن الوحي نزل على رسول الله في بيته. أي منزلة هذه؟ أي منزلة؟ ينزل جبريل في بيتها؟ لا أقول مرة بل مرات، رضي الله عنها وأرضاها، لأنها سليمة، سليمة النية، سليمة القصد، سليمة العزم، سليمة الهمة، سليمة القلب والفؤاد، لا تحمل غشا لأحد، سليمة الرضا والتسليم، سليمة الزوجية، كانت زوجة بالمعنى الكامل لهذه الكلمة رضي الله عنها وأرضاها. ومن مناقبها ومكارمها أن الوحي نزل على رسول الله في بيتها، كما عند الإمام أحمد بسند فيه مقال، وأصله باختصار في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما كانت غزوة بني قريظة وأصر النبي أن تنزل بنو قريظة على حكم رسول الله، فقالوا يا رسول الله فأرسل إلينا أبا لبابة ابن المنذر، أبا لبابة وكان حليفا أي بينه وبين بني قريظة حلف ومعاهدة، قالوا أرسل إلينا أبا لبابة. فذهب أبو لبابة إلى بني قريظة وهم محاصرون في ديارهم، فلما ذهب إليهم أبو لبابة خرج إليه الرجال وأجهش النساء والصبيان بالبكاء، فرق لهم أبو لبابة فقالوا يا أبا لبابة هل ننزل على حكم رسول الله؟ قال انزلوا، وأشار إلى رقبته أن الذبح، يعني انزلوا وستذبحون، سيذبحكم رسول الله. يقول أبو لبابة والله ما زالت قدماي من مكانهما إلا علمت أني خنت الله ورسوله. قلوب حية، قلوب يقظة، قلوب حساس، قلوب مؤمنة، ما إن يزل الإنسان الواحد منهم في خطيئة ولو كانت الخطيئة قليلة إلا واستغفر وندم وتاب وأناب وأحس بجرم ما فعل. أبو لبابة فقط أشار بيده أن الذبح، فما زالت قدماه إلا وعلم أنه خان الله ورسوله، فأقسم ألا يأكل ولا يشرب حتى يموت عطشا أو يتوب الله تعالى عليه، وذهب إلى المسجد وربط نفسه بسارية المسجد أي عمود في المسجد، واستمر على ذلك
ست ليال أو سبع ليال تأتي امرأته عند كل صلاة فتطلقه فيصلي ثم ترجع فتربطه على العمود. خان الله ورسوله. هو يقول عن نفسه: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. بالله عليه، كم من المعاصي، كم من الآثام، كم من الكبائر، كم من الجرائم نفعلها ولا نشعر بها، بل نمرها كأنها ذبابة على أنف أحدنا، لا يقف الواحد منا مع ذنبه ولا يندم على فعله. هذا أبو لبابة يشعر بالذنب، لماذا؟ لأن قلبه سليم، قلبه صحيح، يشعر بالذنب، يحس، يشعر بالذنب والإثم، يحس به سريعا. أما صاحب القلب الميت والمريض لا يبالي، لا يشعر بذنب. نعوذ بالله من أن يكون قلبنا ميتا أو مريضا، ونسأل الله سلامة القلب لنا ولسائر المسلمين أجمعين. قالت أم سلمة رضي الله عنها: وكان النبي في بيتي معي في هذه الليلة، ونزلت على النبي آية من كتاب الله، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. اسمع إلى القرآن ينزل على قلب الأمين في بيت أم سلمة. وكان ذلك في السحر قبل الفجر، وأبو سلمة في المسجد مربوط على عموده ست ليال أو سبع ليال، يربط يؤدب نفسه على الذنب الذي فعله وارتكبه، يعاقب نفسه بعقوبة في الدنيا، يظهر ذله وضعفه لربه حتى يتوب إليه. يا صاحب الذنب أقر بذنبك، يا صاحب الذنب تذلل بين يدي ربك حتى يرحمك الله بضعفك وذلك وهوانك واعترافك وندمك وسرعة توبتك إلى ربك. هذا أبو لبابة يربط نفسه بعمود في المسجد. أقول تقول أم سلمة رضي الله عنها: نعيش في بيت النبي في بيت الحبيب في ليلة من الليالي قبل الفجر في وقت السحر وقت نزول الرحمات، نعيش مع نبينا. لما تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: فما انتبه النبي إلا وهو يبتسم، يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهت إليه أم سلمة. وهنا أدب أيضا، أن أم سلمة لما استيقظ النبي في السحر كانت مستيقظة منتبهة تشعر بحبيبها، مجرد ما انتبه النبي لينزل عليه الوحي، مجرد ما تبسم النبي إلا وانتبهت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. تقول: فقلت يا رسول الله مما تضحك أضحك الله سنك. أدب مع زوجها، مما تضحك أضحك الله سنك، يعني جعلك ضحوك، أكثر أيام سرورك دام عليك الفرح. انظر إلى أدب أم سلمة مع النبي: مما تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك. أقول: لو أن واحدا رأى رؤيا في منامه وقام يضحك وامرأته بجواره وهو يضحك، فانتبهت وهو يضحك لقالت له: مالك تضحك في ايه؟ لكن أم سلمة بأدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أضحك الله سنك يا رسول الله مما تضحك. فيقول النبي: تيبا، لقد تيب على أبي لبابة، لقد تيب على أبي لبابة، أي نزلت توبة أبي لبابة. فتقول أم سلمة صاحبة القلب السليم السالم: يا رسول الله أبشر أبا لبابة، لقد تيب على أبي لبابة. قالت: يا رسول الله أبشره؟ قال لها النبي: إن شئت. تقول هي رضي الله عنها: ولم يفرض علينا الحجاب بعد، لم ينزل فرض الحجاب على أمهات المؤمنين. انظر إلى أم سلمة
تفرح لأبي لبابة لأن الله تاب عليه. أم سلمة تعلم الأمة أن الأمة نفسا واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول النبي: ثلاث من كن فيه ذاق بهن طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إنما المؤمنون إخوة. أم سلمة رضي الله عنها، وهنا أيضا أقول والكلام من عندي درس، أن أم سلمة مسلمة واعية، أم سلمة مسلمة واعية، تعرف ما يدور حولها، تعلم أن أبا لبابة قد ربط نفسه بسارية المسجد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حل ولا أطلق أسارة بل تركه مربوط وفوض الأمر إلى ربه عز وجل. أم سلمة تعلم ما يدور في قلب أبي لبابة وتشعر بمشاعره، فما إن سمعت بتوبته من الحبيب إلا قالت: يا رسول الله أبشره؟ أبشر أبا لبابة؟ فقال النبي لها: إن شئت. تقول هي: ولم يفرض علينا الحجاب بعد، فوقفت على باب المسجد أقول، وأرجع إلى الكلام الذي أريد أن أقوله من مناقب أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، أن الوحي نزل في بيتها على رسول الله، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. الشاهد أن أم سلمة واعية، تعرف ما يدور حولها من أحداث. ثانيا، كانت منتبهة إذا استيقظ النبي. ثالثا، حرصها على تبليغ البشارة لأخيها في الله، وبل تريد أن تسبق بالبلاغ إلى أبي لبابة. لماذا؟ لأن فرح أبي لبابة فرح لها، لأنها هي وجميع المسلمين أمة واحدة. الذي يسعده يسعدني، والذي يحزنه يحزنني. لا يشمت مسلم في مسلم، ولا تشمت مسلمة في مسلمة، بل تفرح لفرحها وتحزن لحزنها. إنك ترى في زماننا عجبا، وأنا أرى عجب، حتى الآن في البلاد التي كان إذا كان فيها مأتم، إذا كان فيها ميت، لا يفرح أحد في البلد بكلها، بل إنهم كانوا يمنعون حتى فتح المذياع، صوت الراديو يمنع إذا مات ميت في بلد. وإن كان هناك فرح اشترك الجميع في الفرح. في زماننا هذا تبلدت العواطف، بل انعدمت القيم والشهامة والمروءة. أديم الكلام عن أم المؤمنين أم سلمة، لما نزلت توبة أبي لبابة تسعد بسعادته وتفرح بفرحه. هذه حقيقة الإسلام، بل هي علامة الإيمان، بل هي علامة ذوق الإيمان في القلب. ثلاث، من كن فيه ذاق أو وجد بهن حلاوة الإيمان. أم سلمة وجدت هذه الحلاوة فقالت: أبشر يا رسول الله؟ قال: إن شئت. فقامت أم سلمة على باب المسجد: يا أبا لبابة أبشر، لقد تاب الله عليك. قالت فتثاور الناس إليه، يعني أسرع الناس إليه ليطلقوه أو يحلوا وثاقه. فقال أبو لبابة: والله لا يطلقني إلا رسول الله يطلقني بيديه. لا والله، ما أنا بالذي أسرع في فكاك نفسي، بل حتى يطمئن قلبي وأضمن يقينا أن الله قد تاب علي، عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى في حق الله تفيد اليقين كما تعلمون كثيرا. قالت أم سلمة، والشاهد هنا أن القرآن نزل في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. في الصحيحين من حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك، لندلل على المكارم التي تتوالى على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وقد نالت هذه الفضيلة أن الوحي نزل على رسول الله في بيتها رضي الله عنها. في غزوة تبوك كان لأم سلمة
مكرمة أخرى لما تخلف ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. وقال رسول الله لأصحابه: لا تكلموهم ولا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بمقاطعتهم حتى تنزل توبة الله عليهم، وبعد 40 يوما تنزل التوبة على النبي كما في الصحيحين. لما نزلت توبة الثلاثة الذين خلفوا على رسول الله، كان أيضا في بيت أم سلمة، نزل الوحي أولا استجابة لسؤالها، ثم نزل الوحي ثانيا لتبشر أصحاب النبي ببشارة ربانية، وهذه خصيصة خصت بها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قال كعب بن مالك راوي الحديث: وكانت أم سلمة محسنة في شأني، معنية في أمري. اسمع، كانت أم سلمة محسنة في شأني، معنية في أمري. إذن هي واعية، هي مهتمة بالأمر، ما غابت عن الساحة ولا عن الأحداث، مسلمة واعية تعرف ما يدور حولها. بعض نسائنا يصلي ويصوم لكنه لا يدري شيئا عن حال المسلمين من حول، حتى أقرب جيرانه لا يعلم بأخبارهم ولا بأحوالهم. بل قلت لكم إن أم سلمة تفرح لفرح أبي لبابة في زماننا هذا، نرى ميتا في هذا البيت وفرحا في البيت الذي بجواره، هؤلاء يبكون وهؤلاء يزغردون، بل يصمون الآذان بالغناء الماجن في الطريق وفي الشارع، لا يراعي حرمة لا لميت ولا لأهل ميت. بل إنك إن تعجب والله، ربما في البيت الواحد فرح هنا وحزن وغم وهم وميت في هذا، ولا يراعي أحد مشاعر أحد، كأننا أصبحنا كل واحد يحيا لنفسه لا يحيا مع غيره. هل هذا دين؟ وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة. الله عز وجل جعل المسلمين كالنفس الواحدة، كالنفس الواحدة. هل يمكن للإنسان أن يبكي ويضحك في آن واحد؟ لا يمكن، سيجتمع عليه حالان، لا بد أن يكون إما فرحا وإما محزونا ويفصل بين الحالين. كذلك المسلمون لا يمكن أن يجتمع في مكان واحد ولا في بلد واحد ولا في بيت واحد فرح وحزن. هل هذا يليق يا أمة الإسلام بأحوالنا؟ أنا تألمت وأتألم لما أرى هنا فرح ماجن وبجواره ميت يبكي أهله وأصحابه، ولا نراعي المشاعر ولا الأحاسيس، كأننا نعيش لأنفسنا، وما استحق أن يحيا من عاش لنفسه فقط كما يقولون. يقول أبو سلمة، يقول كعب بن مالك عن مالك عن أم سلمة رضي الله عنها: وكانت أم سلمة محسنة في شأني، معنية بأمري، تهتم بي، مشغولة بحال كعب بن مالك رضي الله عنه. فقام النبي ليلة، وكان ذلك قبل الفجر أيضا، يقول لأم سلمة: يا أم سلمة، كيب على كعب بن مالك وصاحبيه. فقالت أم سلمة، وكانت غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، وكانت غزوة بني قريظة في السنة 5، أرادت أن تبشر كعب كما بشرت أبا لبابة من قبل، هذا في الصحيحين. قال كعب بن مالك كما في الصحيح: وكانت أم سلمة محسنة في شأني، معنية بأمري. فلما نزلت التوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بيت أم سلمة، قال لها: يا أم سلمة، نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه، تيب على كعب بن مالك
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لما قرأها النبي الأمين على أم المؤمنين قالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبشرك كما فعلت في أبي لبابة؟ قال يا أم سلمة إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر ليلتكم هذه. لو أنك أعلنت توبة كعب بن مالك لاجتمعت المدينة كلها 40 يوم، اهتزت المدينة لهذا الحدث هزة عنيفة حتى أن الجميع أصبح مشغول، وكانت أم سلمة معنية بهذا الأمر رضي الله عنها وأرضاها، وأرادت أن تعجل بتوبتي ببشارة كعب بن مالك كما فعلت في أبي لبابة، ولكن النبي كأنه يقول لها إن الحال مختلف يا أم سلمة، هذا لم يكن شأنه كشأن هؤلاء، لأن أبا لبابة ما استمر إلا 6 ليال أو 7، أما كعب بن مالك استمر 40 يوما. فالدنيا أصحاب النبي كلهم مشغولون بحال كعب وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين. فقال إذن يحطمكم الناس ولا يدعونكم تناموا هذه الليلة، مش هيخلوكم تناموا. حتى خرج النبي لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم كما فعل في أبي لبابة، خرج النبي لصلاة الفجر فأطلقه، وخرج النبي إلى كعب بن مالك في صلاة الفجر وبشره بتوبة الله عليه، حتى أسرع طلحة أبو طلحة ليبشر كعب بن مالك وينادي عليه من بعيد ويقول يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس لقد تاب الله عليك، وأسرع الناس يبشرون كعبا وصاحبيه رضي الله عن أم سلمة وأرضاها. أم سلمة نالت هذه المنزلة بأن نزل الوحي في بيتها، وكان لها أيضا من المكارم في يوم فتح مكة لأنها صاحبة العقل السليم، كانت تفرح لفرح إخوانها، سلم قلبها واستسلمت لربها، فكانت تفرح لإخوانها رضي الله عنها وأرضاها من حبها للمسلمين وحرصها على هدايتهم، أنها كانت سببا في قبول إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله أمي.

النبي أن يقبل منهم الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجت أم سلمة رسول الله، هذا القلب الطيب تحب الخير للغير، تحرص على صلاح الناس وهدايتهم، تحب لهم الهدى والهداية، لا ترجو لهم الضلال والغواية، لا تفرح بأذاهم بل تفرح برضاهم. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فرجوت رسول الله أن يصفح عن أبي سفيان وعبد الله ابن أبي أمية، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى منطقها وحسن عرضها وكلامها. لما تكلم النبي وأنا أقول للنساء: إذا أردت شيئا من زوجك فاختار الوقت واختار الطريقة التي تكلمينه فيها. وسيأتي أيضا في الدرس الذي يلي هذا كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد رحمة الله عليه. تقول أم سلمة: فرجوت رسول الله وقلت له يا رسول الله لا يكن ابن عمك وابن عمتك وصهرك أشقى الناس بك، كل الناس سعدوا بك ودخلوا في الإسلام ليدخلوا الجنة وعاشوا في أمان وماتوا في رضوان، لا يكن ابن عمك وابن عمتك وصهرك أشقى الناس بك. فقال النبي: لا حاجة لي بهما، أما الأول ابن عمي فقد آذاني بمكة، وأما ابن عمتي أخوك فقد قال لي بمكة ما قال، فلا حاجة لي فيهما. فلما سمع ذلك أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي، لما سمع ذلك قال: والله لئن لم يقبل مني محمد لأخرجن مع بني حتى نهلك في الأرض. فلما سمع النبي منه ذلك رق له صلى الله عليه وسلم وقبل منه الإسلام، وأسلم أبو سفيان وأسلم عبد الله بن أمية بشفاعة من؟ بشفاعة سليمة القلب أم سلمة رضي الله عنه. انظر إلى المرأة كيف تكون مصدر نور وهداية لأهلها، مصدر خير لأهلها، تأخذ بأيديهم إلى الخير، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. من ذلك أيضا ما ذكره الكامل ابن الأثير في كتابه الكامل، ما ذكره ابن الأثير في كتابه الكامل من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ما يشبه شفاعتها في إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية، أنها قالت: تشفع عند النبي لأخيها المهاجر ابن أبي أمية وكان مشركا، أخيها المهاجر ابن أبي أمية وكان مشركا وكان مسلما، معذرة، كان مسلما وتخلف في غزوة تبوك مع المتخلفين، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاتبه ووجد عليه، يعني النبي غضبان منه لأنه تخلف مع المتخلفين في غزوة تبوك كما يقول ابن الأثير في كتابه الكامل. قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: وبينما أنا أغسل رأس رسول الله وأرجلها. تعلمي أيتها الأخت المسلمة والزوجة الفاضلة متى تكلم المرأة زوجها، لا في لحظة غضب ولا في لحظة جوع ولا في لحظة تعب ولا في لحظة خلاف. بعض النساء إذا اختلفت مع زوجها تقول له: طب أين مالي؟ أين ما وعدتني به في هذه اللحظة؟ أو أريد أن أذهب لأزور أبي أو أمي في هذه اللحظة، والله ما تخرج. لكن أم سلمة تعلم النساء متى تسأل زوجها أو تطلب منه الطلب. تقول: بين أنا

يغسل رأس رسول الله. الله يا الله، ما أسعدك يا أم سلمة، ورأس رسول الله بين يديك تغسلينها. أنا لو سألت أي امرأة متى غسلت رأس زوجها، متى متى؟ حلم منذ زمان لا نذكر. مسلمة رضي الله عنها وأرضاها وهي في هذه السن تغسل رأس رسول الله وهو ابن 62 سنة، 62 سنة، تغسل رأسه وترجل شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تقول له: ورأس النبي بين يديها وهو نائم في حجرها رضي الله عنها وأرضاها، انتبهي يا أختاه، تعلمي تعلمي، والله نحن نريد أن نتعلم هذا السلوك الطيب. قالت: يا رسول الله، كيف ينفعني عيش وأنت عاتب على أخي؟ يا رسول الله، كيف ينفعني عيش وأنت عاتب على أخي أو غاضب على أخي؟ شوف الأدب. أنا لا أذوق العيش، أنا لا أطعم معنى الحياة، يا رسول الله كيف ينفعني عيش وأنت عاتب على أخي؟ فرأت من النبي رقة، انظر إلى ذكائها وفطنتها. سكت النبي، ماذا قالت له أم سلمة؟ كلم، انطق، مالك سكت؟ لا، انظر إلى الأدب الجميل. تقول: فرأت من النبي رقة. سكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكوت الراضي، فرأيت فيه رقة، كأن قلبه قد لان. لماذا؟ لأنها لسه بتخدمه، لسه بتغسل رأسه وترحل شعره وهو بين يديها صلى الله عليه وسلم، وكلمته بأدب: كيف ينفعني عيش؟ أنا لا أذوق طعم الطعام والغذاء ولا طعم المنام يا رسول الله، وأنت غضبان على أخي. مش تقول لأخويا: أخي مالك، في مالك أخويا وأنا كذا. ما قالت: كيف ينفعني عيش وأنت عاتب على أخي؟ فرأيت من رسول الله رقة، فأومأت إلى الخادمة، انظر إلى الذكاء، أومأت إلى الخادمة فأسرعت فدعت أخي المهاجر ابن أبي أمية رضي الله عنها رضي الله عنه، فأقبل إلى رسول الله وأخذ يعرض عذره، يعني يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال يعتذر حتى رضي النبي، ثم استعمله أميرا على كندة، وما خرج إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أم سلمة، هذه مناقبها وفضائلها، هذه منزلتها، هذه التي تساوت مع عائشة في المناقب رضي الله عنها، حتى في حبها للنبي وحرصها على إرضائه، في حب النبي لها رأت جبريل نزل الوحي في بيتها على النبي، لكن عائشة تميزت بأن الوحي نزل على النبي وهو في لحافها، وهو في لحافها رضي الله عن أم سلمة. لهذا كان النبي يعرف شأنها ويعرف منزلتها رضي الله عنها. ما أحسن حالها، ما أحسن منزلتها، ما أحسن مكانتها، ما أكثر مناقبها وفضائلها رضي الله عنها وأرضاها، وما ذاك إلا لإسلامها وهجرتها وحرصها على إرضاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في لقائنا القادم إن من الله علينا باللقاء والعافية والسلامة من كل سوء يجمعنا ربنا في اللقاء القادم مع أم سلمة العاقلة، مع أم سلمة المجاهدة، مع أم سلمة
المحدثة رضي الله عنها وأرضاها. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير في لقائنا القادم، وأن يمن علينا وعليكم بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال والولد، بحوله وقوته وخير الغافرين. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله.

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة، ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه، ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

وأخصهم زلفى لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لنا بجودك، وتعطف علينا بمجدك، واحفظنا برحمتك، واجعل

قدوتك، نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا على كثير من الأمم. اللهم فخذ بأيدينا في المضائق، واكشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا لما تحب، واعصمنا من الزلل.

0: رسالة إلى أهل البلاء. عزيزي المستمع، إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري. فاعلم أخي المستمع، يا من ابتلاك الله بالمرض أو الفقر أو بالحرمان من الأولاد، اعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك، ولكنه يبتليك ليطهرك ويقربك، فإنك بصبرك على البلاء ورضاك عن قضاء الله تصبح حبيب الرحمن جل وعلا. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نعم أيها المبتلى، أنت حبيب الله، وإذا أحبك الله عز وجل فقد فزت ورب الكعبة بخير الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ثم ينادي في السماء ويقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغداء في الأرض. رواه الإمام مسلم. وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب به. رواه البخاري. أيها الأخ الكريم، تأمل معي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي. نعم، فليست هناك مصيبة أعظم ولا أشد على النفس من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد عليك المرض فتذكر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا اشتد عليك الفقر فتذكر كيف كان يعيش النبي، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تذكر معي عزيزي المستمع تلك البشرى التي وعدنا بها الله تعالى في كتابه في سورة البقرة

0: ويا له من فضل عظيم لا تدانيه الدنيا بكل ما فيها من متاع. عزيزي المستمع، يا من ابتلاك الله فصبرت واحتسبت وعشت على طاعته، أبشر بالجزاء الذي يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد آن الأوان لأن نرفع أيدينا بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقبل أن تذكر كم أصابك الله من المحن، تذكر كم أصبغ عليك من النعم. وإذا أصبت ببلاء فتسلى بمن هو أشد منك بلاء، واحمد الله على أن البلاء في دنياك وليس في دينك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنهم ويخرجهم من الذنب كأنهم لم يذنبوا. يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذا ينبغي على المؤمن أن يقابل أخاه التائب برقة. يقول حاتم الأصم: يجب على الخلق نحو التائب أمور، منها أن يحبوا هذا التائب ويفرحوا بتوبته كما أحبه الله. يقول جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويجب على الخلق أيضا أن يدعو له بالحفظ من الوقوع في المعاصي مرة أخرى، وأن يستغفروا له كما تستغفر له الملائكة حملة العرش، الذين يقول الله تعالى عنهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون آمنوا.

يجب على المؤمن أن يكون دائما على حذر من الشيطان في جميع أحواله وأفعاله، يعاديه بطاعة الله عز وجل، ويفطن إلى مداخله، ويستعين بالله تعالى عليه. يقول أبو حامد الغزالي: مثال القلب مثال الحصن، والشيطان يريد أن يدخله ويستولي عليه، وحماية القلب من وساوس الشيطان فرض عين على كل مكلف. ولذا فمعرفة أبوابه ومداخله كثيرة جدا، منها الغضب، فإذا غضب الإنسان لعب به الشيطان، ومنها الحرص، فهو يعمي القلب ويصمه، ومنها الاستغراق في الملذات والشهوات، ومنها العجلة وترك التثبت من الأمور، ومنها التعصب للأهواء والنظر إلى الآخرين بعين الاحتقار، ومنها سوء الظن بالعباد.

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وسئل المحاسبي عن فوائد الصمت فقال: يورث الهيبة لصاحبه، ويقلل من أخطاء لسانه، فالصامت إن كان كلامه صوابا تكلم، وإن شك لم يتكلم به، ولذلك تسكن إليه القلوب، فقوله مسموع وأمره متبوع، يحترمه العالم ويهابه العامة من الناس. والصمت إخوة الإيمان يورث التفكر، والتفكر يعين على عبادة الباطن، ويقوي العبد في الظاهر، ويؤنسه من الوحشة، ويستعين به على الوحدة. والصمت مفتاح الحكمة، يعلو صاحبه الوقار، ويأمن جليسه على الأسرار. وقد قيل: اقتربوا من صاحب الصمت فإنه يعطي الحكمة، فالصامت الحكيم المفكر تفتح له من أبواب البر في الجهر والسر ما ينشرح به الصدر، فتزول عنه مكابدة الهوى، ويبرأ من تبعاته.

0: حبك.
1: قال ابن عطاء الله السكندري: يقول الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالناس في هذه الآية الكريمة على قسمين: قوم وصلوا بفضل الله إلى طاعته، وقوم وصلوا بطاعة الله تعالى إلى فضله. فمن حرك الله تعالى همتهم لطلب الوصول إليه جاهدوا حتى انتهوا إليه سبحانه، فيصدق عليهم قول المولى عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل.

لنا. والذين جاءتهم عناية الله تعالى فسلكوا سبيله مسرعين، وطوى لهم ربهم السبيل إليه، يصدق فيهم قول الله عز وجل: يختص برحمته من يشاء.

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا لا ينفد ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء والنصر على الأعداء. وسلام الله عليكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36: ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة بالقاهرة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي. قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة. فما أطيب وأعظم أن ندعو الرحمن ونحن في بيت الرحمن، في ساحة الرحمة، في مسجد الرحمة، نطلب الرحمات، نرجو ربنا بأطيب وأخلص الدعوات، بيقين وثقة في استجابة الله لنا دعاءنا الذي وعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. نعيش هذه اللحظات مع الفيوضات والكلمات الطيبة، حيث الدعوات، والمبتهل الشيخ منتصر الأكرد.

واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين.

أحمد المحمود. أحمد المحمود وسيرته رحمة من الله، رحمة

0: الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين ورحمة من الله للعالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر الله أكبر.

成功。أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. الله أكبر الله أكبر، دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر الأكرت بعد دعوات في ابتهال ديني توجه فيه لله عز وجل وقلوبنا معه، نسأل الله تعالى القبول والإجابة. حقا أيها الإخوة الكرام، ساعة الفجر فيض من فضل الرحمن، ساعة الفجر فيها الرحمة والغفران من المولى عز وجل، فلنستغفر ربنا سبحانه الحنان. ساعة الفجر الرحمة والفضل والعطاء الإلهي فيها، والخالق جل بقدرته يدعونا للغفران، غفرانك ربنا سبحانك ربنا يا رحمن يا رحيم. والصلاة والسلام على السراج المنير، قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. صلى الله عليك وسلم وبارك ربنا يا حبيبي يا رسول الله، يا من امتدح الحق عز وجل خلقك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا، ووفقنا لما فيه الخير، ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش هذه الدقائق مع شفاء لما في الصدور، براحة الأبدان والأرواح، بآيات من الذكر الحكيم، حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت.

0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استقيموا واستووا يرحمكم الله حاذوا بين المناكب والأقدام الله أكبر
2: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

0: فوقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر.
1: الله أكبر.

طعيف وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء

أخذنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.

وسائر بلاد المسلمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون. هذه تحياتنا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الهندسة الإذاعية الخارجية. تلك أيضا تحياتنا للزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: Mu'adh ibn Fadala narrated, Hisham said, on behalf of Yahya, that Abu Salama narrated, that Abu Huraira said, no doubt, my prayer is similar to that of the Prophet, the blessing and peace of Allah be upon him. Abu Huraira, may Allah be pleased with him, used to recite hopelessness invocation after saying, Allah hears those who praise him in the last bow of the noon, evening, and dawn prayer. He would ask Allah's forgiveness for the true believers and curse the disbeliever. No doubt, my prayer is similar to that of the Prophet, the blessing and peace of Allah be upon him. Abu Huraira, may Allah be pleased with him, used to recite hopelessness invocation after saying, Allah hears those who praise him in the last bow of the noon, evening, and dawn prayer. He would ask Allah's forgiveness for the true believers and curse the disbelievers. حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار
1: اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك اللهم الطف بي في تيسير كل عسير اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه
3: بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح

صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض.

يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقلنا إن المعطى من كلمة ثواب أنها جزاء على عمل، إذن فلا بد لطالب الدنيا أن يعمل. واختلاف الناس حضارة وبداوة ومدنية وتخلفا وتقدما وتأخرا إنما ينشأ عن العمل. هنا ملحظ آخر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ثواب الدنيا دل على إن في عمل عشان ناخد الدنيا، ما قالش وثواب الآخرة، بل جعل الثواب للاثنين. إذن الآخرة بياخدها اللي بيعمل للدنيا كمان، مش عمل للدنيا ثواب وللآخرة ثواب. قال لك ده الآخرة دي هتبقى جزاء، إنما الثواب واحد، لأن الدنيا صحيح تفهم ما هي مطية مين. فكأن كل عمل تجعل في بالك الله يعطيك ما ثواب في الدنيا ويعطيك ثواب في الايه؟ في الآخرة. ما عملش لدي ثواب وما عملش لدي ثواب علشان نشقق، عشان ايه؟ نشقق. اسمع بقى الملحظ الأخير في تسجيل الآية: وكان الله سميعا بصيرا. الله سميع وبصير، يبقى مدام ثواب الدنيا وثواب الآخرة هيتأتى من العمل، لكن القول حدث من اللسان، ولكنه عمل أيضا. عمل ولا مش عمل؟ والمقابل للقول اللي هو حدث اللسان ما يبقاش عمل، يبقى فعل. يبقى كأن الأعمال هتنقسم كم قسم؟ قسمين: أقوال وأفعال. وكلاهما عمل ولا لا؟ يبقى العمل قد لا يكون فعلا وإنما يكون إيه؟ يكون قولا. الله، يبقى إذن لما ربنا قال ولا يحضون على طعام المسكين، الغني قال انتوا بتاكلوا التراث اكل ذنب ومش عملوا ايه وما تدوش اليتيم. طب ما عنديش يا سيدي. ام قال حض غيرك على ان يعطي. حض غيرك يعني تقول له وعزه تكلمه، يبقى كلام ولا مش كلام؟ يبقى برضو الكلام هيبقى من ضمن مين؟ هيبقى من ضمن العمل. يبقى اذا ثواب الدنيا عايز عمل، العمل قسمين: يا قول يا فعل. اللي يقدر على الفعل يفعل، واللي ما يقدرش على الفعل يتكلم ينصح. ولذلك شوف لما يجي الحق سبحانه وتعالى ان يستنصر المسلمين عشان ينصروا دين الله، يقول انا بس مش هجعل على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على الايه المريض حرج. ده كلام على الاول، دول ما لهمش حرج. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. بس كده يا ربي؟ قال لك لا، اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يعني غير الواجد برضو يجد ان يتكلم. طب مين ما عندوش دي بقى القدره دي؟ يبقى اللي ما يغدرش على فعل الخير يقول به، يذكر به، ينصح به. ادي معنى كلمه سميع وبصير. سميع هيسمع ايه؟ القول. اللي ما يقدرش يعمل يقول خلاص، وبصير يشوف ايه حال اللي هيعمل. اتفهمت قوي؟ اتفهمت. يبقى اذا الثواب الدنيا عايز عمل، مش عايز فعل. اوعى تغلط، عايز ايه؟ عمل. العمل هو ايه؟ انفعال كل جارحه بمطلوبها. اللسان جارحه ولا مش جارحه؟ جارحه هيتكلم. يبقى ده عمل ولا مش عمل؟ القلوب عملها ايه؟ اهو القلوب دي شوف بقى، شوف الدقة بقى. القلوب دي عملها لا يسمع ولا يرى. خلاص؟ ولذلك قال الحتة دي بقى خاصة بإن اللي ما يعرفش إلا ربنا. اللي بقى بتاعت الإخلاص دي ما يعرفش إلا ربنا. ولذلك قال لك ده سر من أسرار، أودعه قلب من أحببت من عباد لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ما بينكتبش، اللي بيكتبه ما بيكتبوش، ولا شيطان فيفسده. يبقى إذن دلوقتي عرفنا العمل هينقسم ايه؟ قسمين، قسم اسمه قول وقسم فعل، وفي حاجة لا تطلع في القول ولا تطلع في الفعل. أما قال لك دي ايه؟ نية القلب. يبقى دي خاصة بمين؟ ولذلك ما هيش دخل في نطاق رقيب وعتيد، دي نطاقه هو بس. ولذلك قال حيقول سميع وبصير، وبعدين يقول خبير، لطيف وخبير. لطيف يعني يتغلغل في الأشياء. يبقى لما تيجي تقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات، الاعمال دي عمل الجوارح ومنها اللسان. قال ما هي مش افعال. ولذلك علشان تضبط الحكاية دي فعل وعمل، خد الآية لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى المقابل للقول ايه؟ الفعل. انما الكل ايه؟ عمل. وفيه برضو حقيقة عمل، انما له قول وله فعل، اللي هو ايه؟ النية القلبي. مفهوم كده ولا لا؟ يوم ربنا لما يقول سميع وبصير، يبقى سميع للقول وبصير للفعل. يا ايها الذين امنوا، احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده المؤمنين يا ايها الذين امنوا، فكأنه يقدم حيثية الحكم الذي يأتي بعده. ولذلك حتى القضاء البشري لما قبل ما يحكم الحكم يقول حيثيته، يقول ايه؟ بما انه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا والمادة كذا حكمنا بكذا. يبقى الحيثيات بتتقدم ايه؟ الحكم. فحيثيات الحكم اللي ربنا يحكم، لما يقول لك يا ايها الذين كتب عليكم الصيام، حيثية الكتابة انك امنت بي يا اخي، انت امنت بي فاسمع مني بقى، هو انا كلفت بالصيام الناس كلها ولا المؤمنين بس؟ يبقى يا ايها الذين امنوا حيثية كل حكم به. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لانك انت دخلت على الايمان بقمة القسط. لان القسط ده مش العدل، العدل تعطي كل زي حق حقه. طب حق الاله الواحد ده مش تيجي من بيت تقول له انت اله واحد يا اخي؟ اذا المسألة كلها قمة القسط ايه؟ الايمان. فما دام انت ابتدأتها بقمة القسط وهو الايمان، اجعل القسط سائرا في كل تصرفاتك. وإياك أن تجعل القسط أمرا أو حدثا يقع مرة وينتهي، وإلا لقال لك يا أيها الذين آمنوا كونوا قائمين بالقسط. ده قال قوامين، تقول فلان قائم وفلان قوام. احنا قلنا قوام دي ايه؟ صيغة مبالغة. لا تجعل القسط لتقوم له مرة واحدة، بل اجعله خصلة لازمة في كن قوام بالقسط. كل حاجة اعمل فيها الايه؟ القسط. واحنا قلنا سابقا ان القسط في ظاهر امره العدل، وبرضو الاقساط هو العدل. والضجة دي بتحدث عند العلماء، فقلنا احنا المسألة بسيطة، لان فيه قسط يقصد زي ما قلنا قسوطا يعني جار، فاذا اذهبت انت الجور يقال اقسط. اقسط يعني اذهبت الايه؟ الجور. يبقى اذا القسط هو العدل الابتدائي، انما الاقساط عدل منع جورا كان قد وقع. يعني في ناس اول ما جولك اهم وانت حكمت بينهم بالعدل، يبقى ده اسمه ايه؟ قسط. ان حكم عليهم في المحكمة الابتدائية وبعدين استأنفوا، فلما الحكم واستأنفوا المحكمة نظرت وجدت خطأ في التطبيق قامت ازالت الجور، يبقى الذي يصدر من الدرجة الثانية اسمه اقساط.
2: انما اللي يصدر ابتداء كده اسمه ايه؟ ويبقى اتفقنا ولا اي حاجه ولا ما فيها تعب ولا اي حاجه، يبقى القسط عدل ابتداء اول حاجه. انما الاقساط كان هناك جو فرفع، لان بيسموا فيه همزه اسمها همزه الايه؟ الازاله، همزه الازاله. يقول لك ايه؟ اعجم الكتاب انه كان فيه عجمه، عجمه يعني حاجه مستخبيه، فهو عمل ايه؟ ازال هذه العجمه، سموها همزه ايه؟ همزه الازاله. يبقى اعجم يعني ازال ايه؟ ولذلك بيسموا كتب اللغه ايه؟ المعجم. معجم يعني ايه؟ الذي يعطيك معاني الالفاظ فيزيل خفاءها، يزيل ايه؟ خفاء. يبقى اقسط معناه انه ازال الايه؟ القصد اللي هو الايه؟ الجور. يبقى ما فيش ضجه ولا اي حاجه، بيبقى نقول له القسط عدل اول. الاقساط كان فيه جور وانت شلته، همزه الازاله. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لان اول مرتبه في القسط انت عملتها بعقلك انك رديت الايمان الى الرب المستحق له، اول عمليه. فاشع هذه في ايه؟ في كل صوره. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. إذن لا يكفي أن أكون قائما بالقسط، أبقى أن رجلا كافرا بالله وبيعدل بين الناس، صحيح هو بيعدل بين الناس، إنما ما يبقاش دخل في حيثية الإيمان. اللي يدخل في حيثية الإيمان مين؟ يكون قائم بالقسط وفي بال ربنا، وفي باله ربنا الاثنين. قائمين بالقسط شهداء لله، أم قال لك إيه؟ وشهداء لله، لا لمنفعة ولا لغاية ولا لهوى ولا لغرض، علشان الأمور تستقيم. وإلا إن حكمت بهوى لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الإيه؟ السماء والأرض تفسد الاثنين. شهداء لله. يبقى إذن القوام بالقسط يقول لك ده فلان حقاني، ولو إنه مسيح ولو إنه شيوعي يقول له كويس أهو خد سناءك وخد مش عارف إيه، إنما بقى أنا عايز يبقى قائم بالقسط لقصد مين؟ الله. اللي عايز ثوابه بقى، اللي عايز مين؟ ثوابه. شهداء لله ولو على انفسكم. الله. طب ده الشاهد دي بيشهد لواحد على واحد، ام قال اه بيشهد لواحد معنا. ولما يقر بذنب مش يبقى شهد على نفسه؟ شهد على نفسه. طب ده الشاهد ده عشان يرجح الحكم، مش كده ولا لا؟ والإقرار سيد الأدلة، الشاهد الدليل اللي هيرتب عليه القاضي الحكم. فإذا أقر بقى سيد الأدلة، يبقى يشهد على نفسه ولا لا؟ يشهد على مين؟ طب ما تجيبها برضو، أدي معنى. والمعنى الثاني ولو كانت الشهادة تجر وبالا على نفسك برضو، تنفع ولا ما تنفعش؟ شوف بقى معطيات الإشاعات القرآنية بقى. يبقى على نفسك للإقرار، خلاص؟ وقد لا يكون مش على نفسك، انت برضو شهدت وعد، انما ما تخافش من ذي سلطان. ان ادركك وبال في نفسك، ما هي فيها ناس ادركها وبال في نفسها لانها مثلا قالت كلمه حق مثلا، وقد يصح ان هو مش ادرك وبال في نفسه بس في اهله، يعني برضو مش ياخدوه بذنبه، هو بياخده مين؟ يقول لك ولا يهمك، اوعى تقول ده العيال هيعملوا، العيال هينببوا الدنيا، هياخدهم ياخدهم، يبقى لهم رب. يبقى ايه؟ لهم رب. طيب حال قوي، ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، دي مفهومه اذا كنت شدت على نفسي يا اخي، يبقى ابويا وامي هيبقوا اعز مني. خلاص انتهى. شوف بقى استحساسات مخالفه العداله بتدخل فيها الاهواء، لان ايه اللي يخليك ترجح باطل غير واقع على حق واقع؟ ايه اللي يخليك تعمل العمليه دي؟ ده لازم فيه مرجح، هوى في نفسك. ما دام الهوى في نفسك نقول طب الهوى ده منشأه ايه؟ اما ان يكون المشهود عليه غني فتخاف تشهد عليه يمنعك خيره، مش كده؟ طب وكلمه فقير بقى ليه؟ المشهود عليه فقير هتخاف من ايه في الفقير؟ ام قال لك قد تكون الهوى رحمه له، هو عمل حاجه وبعدين فقير صعب عليك كده، قال لك يا شيخ هيعملوه وعياله مش عارف ويبقى ايه وايه. اه اوعى يعني مالكش دعوه بحكايه غني، انت ما انتش رب عشان تلاحظ مصالحهم.
1: ولذلك جاب الحيثية الملجمة،
2: إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا ما خلقتش يقول، فالله أولى بهما، فالله أولى بهما.
1: مالكش مصلحة، أنت ما انتش قيم على الوجود، ما انتش قيم على الوجود.
2: إن يكن غنيا أو فقيرا أي المشهود عليه فالله أولى إيه بهما، فلا تتبعوا الهوى. يبقى إذن اللي حيفسد على العدل إيه؟ الهوى. آفة الرأي الإيه؟ الهوى.
1: نعم.
2: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يعني إيه؟ اوعى تتبع الهوى على لحتى تعدلوا، لتعدلوا. فلا تتبعوا الهوى حتى إيه؟ حتى تعدلوا، لأن الهوى هو اللي بيجنح، هو اللي بيروح. احنا مش حكينا لكم حكايه القاضي اللي ذهب للخليفه وقال له اعفني من القضاء؟ قال له ولمن يكون القضاء اذا، او من يكون للقضاء اذا، وانت وانت وانت، اقعد يطريق. قال له والله يا امير المؤمنين انا شهر عني اني احب الرطب، يعني بقت يعني شائعه علي انني بحب الايه الرطب. فبين انا في بيتي واذا بالخادم قد دخل ومعه طبق من رطب، وكان في بواكير الرطب لسه يعني ما بشاير تبقى يعني عليه لهفة أوي. فقلت للخادم من جاء بي؟ فقال واحد صفته كيت وكيت، فتذكرت أن بهذا الوصف واحد له قضية عندي، فقلت إيه رجع له الإيه الرطب بتاعه، فرغت الطبقة لصاحبه. فلما كان اليوم جلست للقضاء فدخل علي الرجل فعرفته، فوالله يا أمير المؤمنين ما استوي في نظري هو وخصمه رغم أني رددت الطبق. برضو قلبه كده ميال إليه لأن الرجل اللي افتكر كده برضو، فأنا مش عايز بقى الحكاية دي. وإن تلو أو تعرضوا، فيه قراءة بيقول وإن تلو أو تعرضوا، تلو أي تقربوا ولا تبعدوا، إيه اللي يحصل؟ فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا إن تلو في الشهادة يعني تعملها شهاده كده يعني ملفوفه كده، ما هو في واحد بقى له غادر يقول ده ولا غادر يقوم يعملها ايه وبنشوف حاجات زي دي كتير. وان تلو او تعرضه، اللي بيعرض عن اداء الشهاده بندعيه يشهد مش راضي. يبقى مش راضي ليه؟ مش خايف من المشهود عليه، لان طبعا ما يقالش انه خايف من المشهود له، لان هو هيرجح حكم مين؟ المشهود له. يبقى هيخاف من مين؟ من المشهود عليه. يبقى ما يجيش خالص. وان كان بقى يعني يجي برضو يقول ايه انتوا عارفين حكايتي يعني يعني ويقعد بقى ايه يلقلق في الكلام ولسانه بيه ما تعرفش منه ايه حاجه. وان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ليه؟ ام قال لك لان اللي حيفسد العداله والقسط ايه الهوى. طب والهوى ده عمل مين؟ يبقى دي عايز سمع وبصير، لا ده عايز الخبره بقى. فإن الله كان بما تعملون إيه؟ وسمها عمل ولا لا؟ يبقى النيات والهوى عمل القلوب. يبقى العمل حينقسم كم قسم دلوقتي؟ ثلاثة. أيوة، قول بلسان، فعل بجوارح غير اللسان، نيات قلوب وهوى. نعم. الله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. الله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. طب أنت بتناديهم بالإيمان، أنت بتناديهم بالإيمان. تشوف كده، قال لك ساعة رجل يجري كلمة الإيمان على لسانه ويعلم الله أن قلبه مش مصدق، فيكون كلمة الإيمان هي حق صحيح، إنما بالنسبة لمطابقتها القلب مش حق. مش كده ولا لا؟ احنا كنا قلنا زمان عندما تعرضنا الى قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاءك الايه المنافقون قالوا ايه ماذا قالوا؟ نشهد انك لرسول الله. طب انك لرسول الله دي قضية صدق ولا مش صدق؟ والله ايه؟ طب اذا وافق شهادتهم ما علمه الله. وبعدين يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله، طب ده هم قالوا انك لرسول الله، خد بالك من العبارة، هم قالوا ايه؟ انك لرسول الله. طب وربنا عالم ان هو رسول ولا لا؟ طب كيف يقول الله لمن قال لرسول الله انك لرسول الله؟ يقول ربنا يشهد انهم كذابين. شوف الاسلوب. والله نقول له تعالى وهل هو يعلم كذبهم في المقول ام في القول؟ ده هم قالوا ايه؟ هم قالوا كده من الاول انك لرسول الله ولا نشهد انك لرسول الله؟ هو كذبهم في حكايه نشهد دي لانهم ما شهدوش ولا حاجه، لان الشهاده ان يوافق اللسان والقلب. مش هو ما تجيبش، ما هو اللي بيستدركه على القران يقول لك يا اخي اهو القران اهو بيقول اهو اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ انك لرسول الله. كلام حلو قوي. والله قال يعلم انك لرسول، وبعدين يقول والله يشهد ان موافقين لكاذبون. كاذبون في ايه؟ هو رسول ولا مش رسول؟ رسول. طب كذابين ليه؟ ما دام قال انك لرسول الله بدهم ياخذونا بقى من الله. هم قالوا انك لرسول الله ولا قالوا نشهد انك لرسول الله؟ يبقى انت جبت مقول القول، انما سبت القول نفسه. القول نشهد، فالله كذبهم في قولهم ايه؟ نشهد. يبقى بيقول يا ايها الذين امنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم امنوا. يبقى الخلاصه كده يا ايها. يبقى الخطاب لمن بقى؟ للمنافقين بقى. طب وان جعلت للمؤمنين عامه؟ يقول له طيب يا اخي الم يقل الله في كتابه يا ايها النبي اتق الله؟ يا ايها النبي اتق الله. الله. يبقى اذن معنى يا ايها الذين امنوا، امنوا قبل ان اخاطبهم الان، ولذلك خاطبتهم بلفظ الايمان. خلاص. وانا اريد ان يتصل ايمانهم بعد كلامي بايمانهم قبل كلامي، ما ينفصلش الايمان ابدا. يبقى اكنه داوموا على الايمان، شرف الايمان ده واكسبوه. يا ايها الذين امنوا قبل ان اخاطبهم كده امنوا، يعني برضو داوموا على ايمانكم بعد خطابه، لان ده شرف الخطاب. اوعوا زي ما قال يا ايها النبي اتق الله، مع ان معنى نبي انه حي ايه؟ اتق الله. يبقى داوم. ان رايت منادا بوصف طلب منه الوصف بعده فاعلم ان المراد الايه؟ المداومه. او يا ايها الذين امنوا بالكتب السابقه امنوا برضو باللي جه كده. يا ايها الذي، انه كان بيخاطب كفار وبيخاطب منافقين وبيخاطب ايه؟ مؤمنين، ها؟ وبيخاطب اهل الكتاب، فلازم الايه ايه؟ يا سلام يا سلام. يا ايها الذين امنوا، امنوا بالله ورسوله. اذا امنت بالله بس، طب نتيجه الايمان هتعمل ايه؟ ايه اللي هتعمل؟ طب نتيجه الايمان ايه تعمل ايه؟ الله، ده انت لازم تشوف هو عايز ايه. طب وعايز ايه بقى؟ تعرفها من ايه؟ يبقى لازم رسول. يبقى لازم تؤمن بان في رسول، لان احنا قلنا قصارى ما يعطيك العقل ان تؤمن بان وراء الكون الها خلقه ويدبره، انما اسمه ايه؟ الله. عرفتها منين؟

لازمها أن تؤمن برسول الله، وأن تؤمن بكتاب مع الرسول، وأن تؤمن بما يقوله الله من خلق لا تستطيع أن تدركهم كالملائكة، بالله ورسوله. طيب، والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو القرآن طبعا، والكتاب الذي أنزل من قبل الكتاب ده جنس. ساعة ما تشوف الكتاب يبقى اعرف ان جنس الكتاب، ومرة الكتاب تبقى علم، ففي الكتاب الأولانية بقت علم على مين؟ على القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل يبقى كل الايه؟ كل الايه؟ الكتب. ولذلك قال دي بيسموها قال الايه؟ قال الجنس. الجنس يبقى تحته ايه؟ أفراد كتير، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى يوم يجيب لي مفرد ويدخل عليه الألف واللام، وبعدين يستثنى منه جماعة، يستثنى منه إيه جماعة. والعصر إن الإنسان، الإنسان ده مفرد ولا لا؟ دخلت عليه مين؟ قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. الله، تستثنى من الإنسان وهو مفرد جماعة، يبقى دليل على أن الإنسان دي جماعة وأكثر من مستثنى، يبقى ده اسمها ايه؟ الجن. يبقى ايه؟ إيه عايزين نؤمن بالكتاب اي الايه؟ القرآن. اذا اطلق كلمة كتاب انصرفت الى القرآن، لان دي اسمها قال الغلبة، اسمها قال الايه؟ الغلبة. لما تيجي تقول ايه على فلان؟ ان فلان ده الرجل. الرجل يعني ايه؟ يعني ان اطلقت كلمة رجل ما تنطلقش اللي عليه. فكأن الكتاب يعني ايه؟ اللي هو القرآن. وبعدين والكتاب الذي أنزل من قبل هيشمل التوراة ويشمل مين؟ يشمل الإنجيل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله، يكفر بالله. طب إن آمن بالله ولا جابش الحكاية التانية برضو يبقى كافر ولا لا؟ يبقى كافر برضو. من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. المسألة، الجماعة الأحبار اليهود، عبد الله مثلا ابن سلام وابن أخته وأسد وأسيدي ابن كعب وثابت ابن قيس ويامين ابن يامين، لما راحوا للنبي قالوا له احنا نؤمن بك ونؤمن بالكتاب الذي أنزل على موسى، بس قال لهم لا، لازم تؤمنوا بالكتاب اللي ينزل على مين؟ على عيسى أيضا. على إيه؟ فاللي يجي في حتة في منطقة دي إيمانه ناقص ولا لا؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ضل يعني إيه؟ ضل يعني سار على غير هدى. لما يكون واحد ماشي كده وبعدين يقول فلان ضل الطريق، يعني انتهى مش كده، بس توهان للطريق ده قصاره ايه؟ انه ما يوصلش للغاية بتاعته اللي كان. انما لما يضل ضلال بعيد قوي وحيروح متاهة تانية خالص كده، يبقى دي في الكفر بقى، يبقى ديك ضلال من الممكن ان ايه؟ انما ديك ضلال ايه؟ واحنا قلنا بقى الفارق في الضلال ايه؟ ان مش كده؟ وكده اهو، يبقى المتحدين هنا ويختلف بس مليمتر واحد، تلتفت تلاقي يبعد ولا لا، كل ما يمشي يبعد. والمفروض ان الانسان اذا سار في طريق كلما سار خطوة قرب من الغاية، ديك كلما سار خطوة بعد عن الغاية، المحيط يكبر يكبر يكبر يكبر لحد ما يبقى الناس. فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بقى هم آمنوا الأول، اللي هم مين بقى؟ دول المنافقين. بقوا يؤمنوا، قالوا إيه؟ آمنوا بالذي أنزل إيه؟ وجه النهار واكفروا. وقالت طائفة، مش كده؟ من أهل الكتاب، مش هي الآية كده؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين واكفروا آخر. الله، يبقى الإيمان دي بقى كلمة بتنقال، وكانوا حريصين على أنهم يأدوا مطلوبات الإيمان.

0: بما يدفع عن إيمانهم الريبة. ولذلك حب يلبسه في المنطق. قالت الأعراب آمنا، قل شوف الفضيحة لهم أمام نفسهم بالله، لما يكونوا هم مؤمنين باللسان كده وفي قلبهم، مين اللي طلع لا في قلبهم بقى بالله لو قال انكم ما امنتوش ولكن قولوا اسلمنا، يقولوا الله ده يبقى فشنا ولا ما قفشناش، يبقى عرف خبايا قلوبهم ولا مخلوقهم، يبقى لازم يؤمنوا ولا ما يؤمنوش، لازم يؤمنوا يا اخي. طب ما هي حاجه في قلبهم ايه، هم قالوا قالت الاعراب ايه امنا، قل لم تؤمنوا يا ولكن قولوا اسلمنا، اسلمنا يعني عملنا الاعمال الظاهريه للاسلام، انما الايمان في قلوبنا لا. ولذلك الحته دي هي اللي جابت الحيثيه بتاع قول الحق فيهم ولما يدخل الايمان. يا سلام، اللي بيتكلم رب الله، كلمه ولما يقول انت تقول ايه، لما يثمر البستان وقد اثمرت البساتين، لما يثمر يعني لسه بستاننا ما اثمرش والبساتين اللي في ريحه اثمرت. كلمه لما دي افادت انه هيثمر فرضه، بس لسه وقته ما جاش، لسه وقته ايه ما جاش، انما ايه امل ان ايه انه يثمر. لما يثمر بستاننا وقد اثمر ايه اثمرت البساتين، قول الله. قالت الاعراب ايه امنا، قل. دي بقى اللي هتخليهم ايه يدخلوا في حيثية ولما يدخل الايمان في قلوبهم، يعني كأن الايمان هيدخل بس الوقت ما دخلش. ما هي الفرق بين لم ولما ايه، لم ولما الاثنين بينفوا الحدث في الزمن الماضي خلاص، لم يقم محمد وقد يستمر انه ما يقومش، انما لما يقم محمد هو ما امشي قبل ما اتكلم، انما يصح مفهوم ماشي الكلام ده. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى قالت الاعراب امنا، شوف بقى افشت ربنا لهم، قل لهم يا محمد انتم ما امنتوش لم تؤمنوا، ولكن عشان تبقوا صادقين قولوا اسلمنا. اسلمنا يعني عملنا عمل مين، المسلمين كانوا بيبقوا أسبق الناس إلى صفوف الصلاة عشان يداروا إيه بالله. لما تكون حاجة دي في نفسي وبعدين يقفشهم الرسول كده يقول لهم لا أنتوا ما أمنتوش أنتوا أسلمتوا بس، ماذا يكون موقف هؤلاء؟ عرفهم إن محمد عرف خبايا قلوبهم ولا ربنا اللي قال له خبايا قلوبهم؟ والله إن كانوا هيقولوا إن محمد هو اللي عرف ده يبقوا مش عملوه رسول، ده يبقوا عايزين يعملوه إله بقى ولا إيه؟ يبقى وهو بيقول لا ده ربنا هو اللي قال لي. قالت الأعراب إيه؟ بدليل إنه قال قل، أنا ماليش فيها حاجة، ده هو اللي قال لي. يبقى حاجة من اتنين، يا محمد عرف بذاته ربنا قال له، إن كان عرف بذاته يبقى مش رسول بس، ده أرقب. ولذلك هناك الذين أثبتوا أن محمد عليه الصلاة والسلام قال حاجات مش ممكن البشر يعمل إيه؟ جه الراجل شو ده او غيره من الجماعه المفكرين الذين يكذبون ان محمد رسول يريدون ان يجعلوه اله. لانه جاب منين ما يا ناس قالوا قالوا يا اللي بتكذبوا محمد، ان صدقتوش محمد يبقى معناه ان كنتوا عايزين تعملوه اله، لانه قال حاجات مش ممكن يقولها بشر ابدا. فالراجل بيقول انا مش من عندي، شوف بقى منطق الآبة. قالت الأعراب آمن قل، وهو يحكي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. أهي كلمة ولما يدخل الإيمان علم من الله بأن الأفشة المنطقية اللي انقفشوها دي هتخليهم يقولوا يا سلام لا ده ما فيش، لا إيه ده لازم نؤمن. ولما يدخل الإيمان فقالوا إيه الحمد لله، قال ولما يدخل إذن ففيه أمل أن يدخل، وقد دخل بالفعل. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بأن ماتوا على الكفر او امنوا بموسى ثم كفروا بعيسى، وجيت ناس تانيين امنوا بعيسى وازدادوا كفرا بعدم الايمان بمحمد، لان بقى ما عادش استدراك، بقى ما عادش ايه استدراك. نعم. لم يكن الله ليغفر لهم. ليه؟ لانهم دخلوا في الايمان مره وبعدين خرجوا. كلمه يدخل ويخرج دي ده معناها عايزين يعملوا فتنه وزبزبه، لانه يقول لك ده امنوا لما شافوا كده ظاهريه البتاع، لكن لما تعمقوا في المسائل لقوا ماشي كفروا. ولذلك انظر بقى الى قول الحق سبحانه وتعالى: وقال الطائفه من اهل الكتاب ايه امنوا بالذي انزل على ايه وجه النهار واكفروا اخره. شوف التحليل بقى: لعلهم يرجعون. لعلهم ايه لما يشوفونا امنا وبعدين يقولك ده دخلوا في الايمان وبعدين لقوه مش ولا بد فكفروا، مين ده يشككهم؟ لعلهم ايه. لم يكن الله ليغفر لهم. ليه؟ لان ده راح يدخل في الخيانه العظمى، مش كده؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. احنا قلنا زمان ان الهدايه ترد بمعان متعدده. المعنى الاول ان المقصد منها الدلاله. المعنى الثاني المعونه. الدلاله يدلك ولا ليش دعوه بك، ان شئت بقى تدخل ومن شئت ما تدخل. انما المعونه ايه يعمل فيك ايه؟ يخليك تنهدي بالفعل. ام قال القران لما تعرض لهذه المساله قال: اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو انه هداهم الهدايه الفعليه كان يقول استحبوا العمى على الهدى ولا دلهم بس؟ فكأن الله دل على منهج الخير الموصل للخير كل الناس. اللي أقبل بإيمان قال له: ما دام أقبلت بإيمان أنا أعاونك في أن تزداد هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم. وإحنا كنا زمان ضربنا مثل مش عايزينه يغيب، ولله المثل الأعلى. قلنا ان رجل المرور واقف، وبعدين انت تريد تروح اسكندريه فما لقيتش اليافطه محطوطه بتاع الطريق، فسالت الرجل بتاع المرور ام قال لك: والله طريق اسكندريه اللي على اليمين. يبقى دلك ولا ما دلكش؟ خلاص ادي مهمته. وبعدين قلت له: متشكر كتر خيرك، الحمد لله اللي ايه اللي لقيتك هنا، والا كنت تعبت ومش عارف. ام لقاك انت يعني انبسطت بالحكايه دي؟ ام قال لك: بس الطريق ده فيه عقبه في بعد كيلو متعبه شويه، انا اركب وياك اعاونك على ما تفوت منها. يبقى بعد الهدايه اللي هي الدلاله حصلت معونه ولا لا؟ كذلك الحق يدل الناس على الايمان وعلى المن، فاللي يامن به يقول له: انت امنت بي انا اساعدك بقى واخفف عليك الطاعه. ولذلك قال: وانها لكبيره الا على الخاشعين. يبقى الهدايه بتعمل كم مره؟ هي ما هدايه معونه وهدايه دلاله. اما ثمود فهديناهم اي دللناهم. خلاص. وبعد ذلك تيجي تلاقي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول له ايه، صلى الله عليه وسلم يقول له: انك لا تهدي من احببت، مش كده؟ وفي ايه ثانيه يقول له: انك لا تهدي الى صراط المستقيم. يبقى نفى الهدايه عنه واثبت له الايه الهدايه. يبقى اللي اثبتها له هدايه الدلاله، واللي نفاها هدايه من المعونه، لان المعونه كلها من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الله، ما دام ما سمعوش هدايه ربنا بيعمل لهم ايه تاني؟ ما يمكنش ما يبقى، لان هي سبيل واحده ولا لا؟ كل هذه ايه سبيل لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه. ده كلام كويس. او لا ليهديهم سبيلا الى الجنه، لان اصل القران يفسر بعضه يقوم ايه: ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. ما هو السبيل هو الطريق. يبقى لما يقول ولا ليهديهم طريقا الا، يبقى برضو السبيل هو الطريق، يبقى دي تنفع هنا برضو الى طريقا الى الجنة. حد هيروح بطريق الى الجنة من غير اللي شرعه ربنا؟ يبقى ما فيه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها،
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بحمد الله تعالى ضمن برنامجنا طريق الهدى، ويسرني أن أجدد اللقاء والترحيب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز علماء ودعاة دمشق. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، من مظاهر ضعف الإيمان بعد أن تحدثنا عن النفاق، لا أدري ما أطلق عليه من تسمية، ولكن يمكن أن أصفه بشعور السرور والغبطة عندما يشعر به ضعيف الإيمان إذا أصاب أحد إخوانه سوء أو مكروه أو مصيبة. هل هي شماتة أم ماذا؟
2: الحقيقة أن هذا الموضوع ينطلق من قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. هذه أولى صفات المنافقين. الحقيقة هو في خندق الكفر لا في خندق الإيمان. ما من أم على وجه الأرض تتمنى فضيحة ابنتها، فإن شمتت بفتاة فضحت معنى ذلك أنها ليست ابنتها، هي غريبة عنها. فالمنافق حينما يسمع بخبر سيء عن المؤمنين يرتاح يفرح. ثم إن الله عز وجل وفي آية من آيات الله العظيمة يبين أن الله يحاسب على شعور فقط داخلي: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما فعل شيئا، ما تكلم، ما قال كلمة،
1: فقط أحب،
2: فقط ارتاح.
1: نعم.
2: أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالحقيقة أن النبي الكريم حينما قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من هذه الثلاثة: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المؤمن يحب المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، ويكره الكفار ولو كانوا أقوياء وأغنياء. بل إن بعض العلماء الكبار كابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إذا أساء إليك مؤمن تظل على محبته ولو أنك تألمت من إساءته، وإذا أحسن إليك كافر تبقى على كرهه ولو أحسن إليك.
1: إنك تحبه لله،
2: لله
1: وفي الله
2: أبدا،
1: وتكرهه. نعم. لله وفي الله. نعم.
2: إذن قضية الانتماء، أنا أنتمي إلى من؟ إن كان انتمائي إلى المؤمنين يجب أن أفرح لخير أصابهم وأن أتألم لسوء نزل بهم إن كنت مؤمنا حقا. أما إذا الإنسان كان بخندق آخر ينبغي أن يعني يتحرك وفق خندقه الجديد. إن تصبك حسنة تسؤهم. في بالقرآن والسنة شيء لطيف، أن في هذه النصوص مقاييس لنا، مقاييس. أنا حينما أفرح لمصيبة نزلت بمؤمن هذا مؤشر خطير على أنني لست مؤمنا، وحينما أتألم ألما شديدا لمصيبة نزلت بكافر أو بمنحرف معنى ذلك أنني في خندقه وأنني موال له. والعبرة الولاء والبراء، وهذا من أعظم ميزات المؤمن، يوالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا، ويتبرأ من الكفار ولو كانوا أقوياء. والذي يعين الإنسان يوم القيامة على دخول الجنة أنه كان مع المؤمنين. يقول الله عز وجل يخاطب زوجات النبي: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قد يعجب الإنسان، امرأتان حفصة وعائشة، يعني أيعقل أن يكون الرد فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ بعض علماء التفسير رأى ملمحا في الآية لطيفا، هو أنك حينما تريد أن تناهض الدين أو أهل الحق أو من كان على صواب، يجب أن تعلم من هو الطرف الآخر، من هو الطرف الآخر. وأنا أقول أشقى الناس قاطبة من كان في خندق معاد للدين. مبدئيا من كان في خندق معاد للدين يفرح بكل مصيبة ألمت بالمؤمنين،
1: نعم،
2: ويشمت بهم. أما المؤمن يتألم لألمهم، هو واحد منهم. ومن علامات إيمانك أن اهتماماتك تزيد عن مصالحك، تهتم بأمر المسلمين. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المؤمن الصادق يحمل هموم المسلمين، يتحرك لتخفيف آلامهم، يتحرك لحل مشكلاتهم. يعني لا أنسى أن ابن عباس رضي الله عنه كان في معتكفه، فرأى رجلا كئيبا، كآبة شديدة، قال له: ما لي أراك مكتئبا؟ قال: ديون ركبتني لا أطيق سدادها. فقال له ابن عباس: لمن؟ قال: لفلان. قال: أتحبه أن أكلمه لك؟ قال له: إذا شئت. الآن ابن عباس كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من معتكفه. قال له واحد: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا والله، ولكن سمعت صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والعهد به قريب، والله هكذا قال النبي، لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. معناها عظمة الإيمان أن المؤمن لكل المؤمنين، وأن كل المؤمنين للمؤمن. لست وحدك في الحياة، أنت بين مؤمنين محبين صادقين. المؤمنون بعضهم نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. العبرة أن يكون انتماؤك واضحا، تنتمي لمن؟ إن كنت تنتمي للمؤمنين ينبغي أن تفرح لخير أصابهم، وأن تتألم أشد الألم لمصيبة نزلت بهم. أما إن عكست فهذا الإنسان قطعا ليس مع المؤمنين، مع أعدائهم.
1: وهناك من لا يكون فرحا ولا حزينا، يقول: ما لي بشأنهم، أنا بخير وكفى. فما حكمه؟ هل هو عنده مظهر من مظاهر ضعف الإيمان؟
2: لا طبعا لا ينتمي، لأنه الانتماء مهم جدا.
1: نعم.
2: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ما له اهتمامات إطلاقا، هذا انتماء ذاتي. والمشكلة أن هذا الشيء واقع في معظم بلاد المسلمين.
1: نعم.
2: اهتمام شخصي. يعني مرة سيدنا عمر بن الخطاب أدخل شاعرا السجن لأنه قال بيتا في رجل يعد في تاريخ الأدب أهجى بيت قاله شاعر. ماذا قال له؟ قال له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني المطعم المكسو.
1: نعم.
2: هذا البيت شعار كل إنسان الآن. يعني بيت دخل من أجله الشاعر السجن لأنه عد وقتها أهجى بيت قاله شاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي.
1: يكفي أن تقعد وتأكل.
2: أليس حال معظم المسلمين وهذا سبب تأخرهم؟ أنه مدام بيته فخم ودخله كبير وأولاده أصحاء لا يعبأ بأحد، انتماء فردي. لن تكون مؤمناً إلا إذا كان انتماؤك جماعياً، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أنت ترى ما يصيب المسلمين من قهر، من تشرد، من ألم، من جوع، من عري، ولا تتحرك إطلاقاً، ولا حركة، ولا كلمة، ولا بذل، ولا عطاء. هذه مشكلة. ولا تقاطع بضاعة من أوقعوا هذا العدوان في إخوانك المؤمنين مثلا. يعني الحد الأدنى أن تقاطع بضاعة صنعها أناس يظلمون الناس. فأما من دون أي حركة، هذا يؤكد أنه لا إيمان عنده. من علامات الإيمان أن تتألم لمصاب المسلمين وأن تفرح لخير نزل بهم.
1: هناك من يذهب إلى المسجد وهي الخلية الاجتماعية، إذا صح التعبير، التي تحرك المجتمع الإسلامي. يذهب إلى المسجد، يصلي، يؤدي الصلاة جماعة وهكذا، ويخرج لا يسأل عن حال المسجد ولا عن حال المسلمين الذين يسكنون هذا الحي، ولا يسأل عن حال إخوانه، لا يفتقد أحدا منهم، لا يقرأ ماذا هناك من توجيه أو إعلان على لائحة الإعلانات في المسجد إذا صح التعبير. يعني هكذا هذا يعتبر إيمانه إيمانا ضعيفا سلبياً.
2: ضعيفا،
1: نعم،
2: لا، ضعف إيمان شديد، أنه اكتفى بالبحث عن مصالحه ولم ينتمي لمجموع المؤمنين. الحقيقة لمجرد أن تستقر حقيقة الإيمان في قلب عبد مؤمن، لا بد من أن تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. يعني إيمان سكوني، ليس هناك إيمان سكوني. انتماء فردي غير مقبول. لا بد من أن تكون مع الجماعة، ويد الله مع الجماعة، وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني إنسان أن يعيش وحده هذا شيء مخالف لقواعد الدين. أمرنا أن نصلي في المسجد. فض صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 ضعفا. أمرنا أن نتعاون، أمرنا أن نتزاور، أمرنا أن نتبادل العطاء. من هنا ورد في بعض الأحاديث القدسية أن وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتباذلين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. النقطة الدقيقة أنه لا بد من أن تعيش مع الجماعة من أجل أن تعمل صالحا، لأن العمل الصالح هو العملة الرائجة في الجنة. فإن كنت وحدك لا في معاونة، ولا في دعوة إلى الله، ولا في بذل، ولا في تضحية، ولا في تحمل الأذى. بل إن النبي الكريم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. ورد في بعض الآثار أن اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. فأنا لست مكلفا أن يعني أتحرى مكانا إن فعلت فيه خيرا أن يأتيني الرد، لا، مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. العبرة أن المسلم اجتماعي، واحد منا يتقن شيئا واحدا ويحتاج إلى مليون حاجة، فلا بد من أن يكون مع المجتمع. هل نحسن أم نسيء؟ هل نصدق أم نكذب؟ هل نخلص أم نخون؟ هل نعطي أم نمنع؟ هذا شيء لا يكون إلا في جماعة. فلذلك يعني من ملامح الآية الدقيقة أنك إذا كنت في معركة والمواجهة بالسلاح الأبيض ودخل وقت الصلاة ينبغي أن نصلي جماعة. وفي القرآن آية تبين صلاة الجماعة في الحرب. فإذا كنت في الحرب ينبغي أن تكون في الصلاة مع إخوانك، فلأن تكون في السلم مع إخوانك من باب أولى.
1: نعم. نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي. نتابع بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله
1: هذه السلسلة من الحوارات حول مظاهر ضعف الإيمان والعياذ بالله. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
4: أسعد الله مع الصحب فؤادي، نحن في نادي السعادة خير نادي.
5: أسعد الله مع الصحب فؤادي، نحن في نادي السعادة خير نادي.
4: كلنا يسلك درب

0: ونلبي كل ما ندى المنادي.
1: مفهوم السعادة في الإسلام: السعادة شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه، يتمثل في سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير والبال، نتيجة لاستقامة السلوك الظاهر والباطن المدفوع بقوة الإيمان. الشواهد على ذلك من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. السعادة ليست في الماديات فقط، إن السعادة في المنظور الإسلامي ليست قاصرة على الجانب المادي فقط، وإن كانت الأسباب المادية من عناصر السعادة، ذلك أن الجانب المادي وسيلة وليس غاية في ذاته. لذا كان التركيز في تحصيل السعادة على الجانب المعنوي كأثر مترتب على السلوك القويم. وقد تناولت النصوص الشرعية ما يفيد ذلك، ومنها قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقال الله: قل من حرم

0: الإسلام للحفاظ على المصالح العليا والمتمثلة في الحفاظ على النفس والعقل والمال والنسل والدين. فالسعادة في المنظور الإسلامي تشمل مرحلتين: السعادة الدنيوية، فقد شرع الإسلام من الأحكام ووضع من الضوابط ما يكفل للإنسان سعادته الدنيوية في حياته الأولى، إلا أنه يؤكد بأن الحياة الدنيا ليست سوى سبيل إلى الآخرة، وأن الحياة الحقيقية التي يجب أن يسعى لها الإنسان هي حياة الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. السعادة الأخروية، وهذه هي السعادة الدائمة الخالدة، وهي مرتبة على صلاح المرء في حياته الدنيا. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. الحياة الدنيا ليست جنة في الأرض. لقد حدد الإسلام وظيفة الإنسان في الأرض بأنه خليفة فيها يسعى لأعمارها وتحقيق خير البشرية ومصالحها التي ارتبطت بالأرض، إلا أن هذا الأعمار وتحصيل المصالح تكتنفه كثير من الصعاب ويتطلب من الإنسان بذل الجهد وتحمل المشاق في سبيل ذلك، كما أن الحياة ليست مذللة سهلة دائما كما يريدها الإنسان ويتمناها، بل هي متقلبة من يسر إلى عسر، ومن صحة إلى مرض، ومن فقر إلى غنى، أو عكس ذلك. وهذه ابتلاءات دائمة يتمرس عليها الإنسان في معيشته، فيحقق عن طريقها المعاني السامية التي أمر بها من الصبر وقوة الإرادة والعزم والتوكل والشجاعة والبذل وحسن الخلق وغير ذلك. وهذه من أقوى أسباب الطمأنينة والسعادة والرضا. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
1: نحن صحب همنا نصر الفضيلة، ديننا يسمو بنا.

0: شجعوه وارفعوا كل الأيادي.
1: شجعوه وارفعوا كل الأيادي.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تصبر اصبر واصبر لحكم

فإلى

وما ينطق عن الهوى ما ضل صاحبه

خير. اصبر اصبر اصبر لحكمك.

اللهم صل وسلم.

ومن الليل فسبح.

وما

0: ما كذب الفؤاد ما رأى.
1: نعم سيدي صادق.
0: أفتمارونه على ما
1: نعم
0: ولقد

0: ามไหมล่ะ
1: يغشى السدرة ما يغشى

0: عليك.
1: أفرأيتم

ألكم الذكر

So

وهو أعلم بمن ارتدى.

0: صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.
1: أخي المسلم، لا تحزن من كدر الحياة، فإنها هكذا خلقت. الأصل فيها المتاعب، والسرور فيها أمر طارئ. فهل تحلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرة؟ لولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح كذبه قومه واستهزأوا به، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره. أما موسى فقاصى ظلم فرعون ولقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم عاش معدما فقيرا. أما محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه منه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الدنيا سجن الصالحون وابتلي العلماء العاملون. واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. صدق رسول الله. وأختم بقول الشاعر: تنكب مذهب الهمجي وعذ بالصبر تبتهجي، فإن مظلم الأيام محجوج بلا حججي، تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرج، ولطف الله في إتيانه فتح من اللج، فمن ضيق إلى سعة ومن غم إلى فرج.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: مكتب الضرائب الأسترالي يؤجل تنفيذ قراره المتعلق بحظر مدفوعات بطاقات الائتمان لمدة عام على الأقل. جماعة أنصار الله اليمنية تستهدف مطار الملك خالد في الرياض للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري. فوز الكاتبة والشاعرة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب. وإليكم التفاصيل. قرر مكتب الضرائب الأسترالي اليوم التراجع عن تنفيذ قراره المتعلق بحظر مدفوعات بطاقات الائتمان الذي كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر الجاري. وقال وزير الخزانة الفيدرالية جيم تشالمرز أن الحكومة الفيدرالية توصلت إلى اتفاق مع مكتب الضرائب على تأجيل تنفيذ القرار للعمل على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالتغيير.
2: We insisted once we were aware that these changes were being proposed. We insisted on a transition period, which initially was from the beginning of October until the end of November. And today we are substantially extending that period so that the ATO has the opportunity and the time to consult more, particularly with small business, on their implementation of this ban.
1: وقالت مصادر في وزارة الخزانة إن ذلك يعني أن تنفيذ قرار الحظر تأجيل لمدة عام على الأقل، وأن دفع المستحقات باستخدام بطاقات الائتمان سيستمر في الوقت الحالي. من جهته زعم رئيس المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر وصف تراجع الحكومة بالفشل الذريع.
3: He doesn't want to take responsibility for failure, and this has been a complete failure, and there's an outcry, understandably, and an anger from small businesses about what's happening.
1: وكان مكتب الضرائب اتخذ قراره بعد دخول قرار مصرف الاحتياط بحظر رسوم الدفع الإضافية على البطاقات حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وتشير تقديرات مصلحة الضرائب إلى أن نحو 2% فقط من الأفراد و5% من الشركات الصغيرة يستخدمون بطاقات الائتمان لسداد مستحقاتهم الضريبية. تستعد أستراليا لموسم حرائق غابات يتوقع أن يكون خطيرا في ظل تأثير ظاهرة النينيو القوية إلى جانب تداعيات التغيير المناخي. وبينما تعد الأحوال الجوية عاملا رئيسيا في اندلاع حرائق الغابات، تشير دراسة جديدة صادرة عن جامعة ملبورن إلى أن كثافة الغطاء النباتي منذ الاستعمار الأوروبي لأستراليا أسهمت أيضا في زيادة خطر الحرائق. ويقول العالم المتخصص في الحرائق البروفيسور مايكل شون فليتشر إن التغيرات في استخدام الأراضي وإدارتها أدت إلى تحولات في الغابات وزادت من احتمال اندلاع الحرائق. ويستند بحثه إلى ممارسات الحرائق الثقافية للسكان الأصليين التي استخدمت لآلاف السنين باعتبارها وسيلة فعالة للحد من مخاطر الحرائق واسعة النطاق التي يصفها بالكارثية.
4: You are responding to cues that country or the environment gives you. It might be a flowering plant, it might be the crunch of leaves under your feet. All of these different environmental cues give you a signal of when country's right to burn.
1: ألقت الشرطة القبض على رجل بعد الاشتباه في قيامه بسرقة سيارة بالقوة في منطقة وسط سيدني. وقالت الشرطة إن السيارة شهدت وهي تسير بطريقة متهورة على طول شارع جورج قبل أن تصدم أحد المشاة وتصطدم بدورية للشرطة. كما أصيبت امرأة بعد أن ارتطم بها حاجز معدني اقتلعته السيارة أثناء الحادث. ونقلت المرأة إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بالمستقرة. وفي وقت لاحق ألقي القبض على رجل في 36 من العمر كان يزور سيدني قادما من ولاية جنوب أستراليا، وتم نقله إلى مستشفى سانت فينسنت لإجراء فحوصات إلزامية للكحول والمخدرات. وقال المتحدث باسم الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية، داعيا أي شخص يمتلك مقاطع فيديو أو معلومات تتعلق بالحادث إلى التقدم والتواصل مع الشرطة للمساعدة في التحقيق.
5: We believe it was a completely random attack. We'd had reports over that short period of time of a male person acting erratically, and police were responding to those reports at the time that it occurred. It's extremely dangerous, and we were very fortunate that there weren't more serious injuries. Again, it was police responded quickly and were able to apprehend the male person quickly.
1: أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية أمس استهداف مطار الملك خالد في الرياض للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، وجددت تحذير شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر سعودي أن الأضرار الجسيمة لحقت بطائرة واحدة على الأقل في مطار الملك خالد، وأن 3 طائرات أخرى تضررت في المطار. من جهته أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه اعترض وضمر 2 صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض. وأعلن الدفاع المدني السعودي حدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط صدايا نتيجة اعتراض صاروخ، ولم يوضح ماهية الأضرار أو ما إذا كانت تم تسجيل إصابات. وأمس دعت الولايات المتحدة رعاياها إلى توخي اليقظة المشددة عقب استهداف مطار الرياض. وقالت دائرة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية عبر منصة أكس أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملة في السعودية باتوا يحتاجون الآن إلى تصريح خاص لاستخدام المطار. في موازاة هذا التصعيد، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية لضرب الحوثيين في اليمن. وقال فيدان إن بلاده لن ترسل قواتها إلى أراضي بلد آخر لشن هجوم. فازت الشاعرة والكاتبة والمترجمة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب، تقديرا لإنتاجها الأدبي الذي يمزج بين التراث الكلاسيكي والحداثة ويتجاوز الحدود التقليدية بين الشعر والنثر. وتستلهم الكاتبة البالغة من العمر 76 عاماً والمولودة في مدينة تورونتو الكندية موضوعات أعمالها من الأدب اليوناني والروماني الكلاسيكي إلى جانب التأثيرات الأدبية الحديثة وتجاربها الشخصية. وتستشهر آن كارسون بأعمال تجمع بين أجناس أدبية متعددة، استتنوع مؤلفاتها بين ترجمات لشعراء الإغريق القدامى وأعمال إبداعية مشتركة مع فنانين في مجالات الرقص والموسيقى من بينهم لوري أندرسون ولوريد. وقد ساهم هذا المزج الفريد بين التراث الكلاسيكي والأساليب الأدبية المعاصرة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشخصيات الأدبية في العالم الناطق بالإنجليزية. وأعربت كارسون عن دهشتها إذا إعلان فوزها بجائزة نوبل للأداب، مشيرة إلى أنها ما زالت في طور استيعاب الخبر وما يمثله بالنسبة لها.
6: We're just thinking on ways to give the money away. We have a friend who needs a house, and we always give a lot to Doctors Without Borders. Just seems a little insane. I think you're all insane. Well, who would expect it, for heaven's sakes?
1: في أخبار الرياضة، بدأ ممثلو الادعاء العام في الأرجنتين أمس مرافعاتهم الختامية في محاكمة المتهمين في قضية وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، مؤكدين أن اللاعب ترك لمصيره على يد فريق طبي اتسم أداؤه بالفوضوية. وكانت أول محاكمة في قضية وفاة مارادونا قد أبطلت بشكل مفاجئ العام الماضي بعد 2.5 شهر من الجلسات، إثر الكشف عن مشاركة إحدى القاضيات في فيلم وثائقي سري حول القضية. ويحاكم منذ نيسان أبريل الماضي 7 من أفراد الطاقم الطبي على خلفية وفاة مارادونا عام 2020 أثناء فترة تعافيه من عملية جراحية. وتوفي نجم المونديال 1986 وهو في 60 من عمره إثر قصور في القلب ونوبة رئوية حادة بعد 2 أسبوع من خضوعه لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية من الدماغ. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتاً أمريكياً. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد غائم جزئياً 21 درجة، بريسبن ممطر 31، هوبارت ممطر 21، داروين غائم جزئياً 34، بيرث ممطر 21 درجة، ملبورن غائم جزئياً 21، سيدني ممطر 30 درجة، وأخيراً في العاصمة الفيدرالية كامبرا 23 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
4: يا الله يا الله.
5: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

0: سوف يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة.
2: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. باب زيارة أهل الخير.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا. غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.

رحمته أقرب من كل قريب. غفرانك اللهم يا نعم المجيب، من يغفر الذنوب إلا الله. سبحان ربي عز في أمجاده، يعفو عن العبد على عناده ويقبل التوبة.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم يا شارح الصدور وميسر الأمور، يا باسط اليدين بالرحمة، نقي صباحنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل، وارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك. نسألك ربنا الشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، والهداية لكل ضال. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهينا بها رشدنا، وتصلح بها أحوالنا، وتذهب بها همومنا وأحزاننا. اللهم أمين يا رب العالمين. هناك نصيحة: لا تسخر، لا تسخر من المبتلى في بيته بأن تقول عنه ضعيف الشخصية. فنوح عليه السلام كانت زوجته عاصية، ولكنه كان عند الله نبيا. ولا تسخر من المنبوذ من قومه بأن تقول عنه عديم قيمة. فإبراهيم عليه السلام كان منبوذا في قومه، ولكنه كان عند الله خليلا. ولا تسخر من السجين بأن تقول عنه ظالم مجرم. فيوسف عليه السلام كان سجينا، ولكنه كان عند الله صديقا. ولا تسخر من المفلس بعد غناه بأن تقول عنه سفيه فاشل. فأيوب عليه السلام أفلس بعد غناه، ولكنه كان عند الله نبيا. ولا تسخر من الغافل بأن تقول عنه مذنب مقصر. فيونس غفل عن ربه طرفة عين، ولكنه كان عند الله رسولا. ولا تسخر من وضيع المهنة بأن تقول عنه قليل شأن. فلقمان كان نجارا أو خياطا أو راعيا، ولكنه كان عند الله حكيما. ولا تسخر من الذي يذكره الناس بسوء بأن تقول عنه موضع شبهة. فمحمد عليه الصلاة والسلام قيل عنه ساحر ومجنون، ولكنه كان عند الله حبيبا. فلا تسخر أبدا، واجعل طبعك حسن الظن في الآخرين، ودع الخلق للخالق. اسمع ثم ابتسم ثم تجاهل. رحم الله امرئ تغافل لأجل بقاء الود، فإن نقاء القلب ليس عيبا، والتغافل ليس غباء، والتسامح ليس ضعفا. البشاشة والخلق الحسن والكلمة الطيبة والقلب النقي الأبيض هم الجمال الحقيقي للإنسان. في اللحظات السعيدة أثنى على الله، وفي الأوقات العصيبة أحسن الظن بالله، وفي اللحظات الهادئة اشكروا الله، وفي الأوقات الأليمة ثقوا برحمة الله، وفي جميع الأوقات استغفروا الله، فإنه هو الرقيب المجيب. قال الحق سبحانه وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. اللهم اجعلنا أتقياء، واجعلنا محسنين، واجعلنا من عبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء متجدد. صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة،
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذي الحكمة.
1: الإرادة الجيدة تجعل للقدمين جناحين.
2: الفقر يخرس الفطن عن حجته.
1: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقول.
2: أقوى تيار مائي في الدنيا دموع المرأة.
1: أدب المرء خير من ذهبه.
2: الأقوال الجميلة ليست طحينة.
1: أول الشجرة النواة.
2: أفضل حداد يطرق أحيانا إصبعه.
1: الأرباح اليسيرة تصنع الثروات الكبيرة.
2: أجمل لحظة في الدين هي عندما نعيده إلى صاحبه.
1: أجرأ الناس على الأسد أكثرهم له رؤية.
2: أعن أخاك ولو بالصوت.
1: الأقوال تطير والكتابات تبقى.
2: أبقى الجروح مضضى جرح الآثام.
1: أجل النوال ما وصل قبل السؤال.
2: خير الكلام ما أغنى قليله عن كثيره.
1: خير الكلام ما لم تحتج بعده إلى كلام.
2: لا الفقر يستطيع إذلال النفوس القوية ولا الثروة تستطيع أن ترفع النفوس الدنية.
1: هذا القول عن الفقر يذكر بأبيات من الشعر للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني يقول فيها:
2: على مهجتي تجني الحوادث والدهر، فأما اصطباري فهو ممتنع وعر، كأني ألاقي كل يوم ينوبني بذنب، وما ذنبي سوى أنني حر. فإن لم يكن عند الزمان سوى الذي أضيق به ذرعا فعندي له الصبر. وقالوا توصل بالخضوع إلى الغنى، وما علموا أن الخضوع هو الفقر. وبيني وبين المال بابان حرما علي الغنى، نفس الأبية والدهر. إذا قيل هذا اليسر عاينت دونه مواقفا، خير من وقوفي بها العسر. إذا قدموا بالخير قدمت دونهم بنفس فقير كل أخلاقه وفر.
1: أهنأ المعروف أعجله.
2: هذا القول عزيزي المستمع يذكر بأبيات من الشعر تدعو إلى المسارعة في بذل المعروف وعدم تأجيله. تقول الأبيات:
1: ليس في كل ساعة وأواني تتهيى صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان، واغتنمها إذا قدرت عليها حذرا من تغير الأزمان.
2: وبقول الآخر:
1: إن الحوائج ربما أزرى بها عند الذي تقضي له تطويلها، فإذا ضمنت لصاحب لك حاجة فاعلم بأن تمامها تعجيلها.
2: وبقول القائل:
1: إذا أتت العطية بعد مطل ذممناها ولو كانت جزيلة، ونفرح بالعطية حين تأتي معجلة ولو كانت قليلة.
2: أغلى النفقات إضاعة الأوقات.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة، وقبل أن نواصل الاستماع إلى المزيد من الأقوال الجميلة والحكم البليغة، نسوق هذه القصة الرمزية التي تبين عواقب التفريط في الوقت وعدم المحافظة عليه.
2: اقتربت سفينة من جزيرة جميلة، فقال ربانها للركاب: من أراد النزول منكم في هذه الجزيرة فلينزل، ولكن عليه أن يرجع بعد سماع الجرس قبيل الغروب، حيث سترفع المرساة وتستمر السفينة في سيرها. فانقسم الناس إلى خمس جماعات.
1: الجماعة الأولى رأت أن تمكث على ظهر السفينة لأنهم كانوا يخشون أن يضلوا في الجزيرة.
2: أما الجماعة الثانية فقد نزلت وتجولت في غابات الجزيرة، وتمتعوا بروائح الزهور، وأكلوا من الفواكه اللذيذة، ورجعوا إلى السفينة فرحين منتعشين.
1: أما الجماعة الثالثة فقد تجولت بعيدا ورجعوا إلى الشاطئ في عين الوقت الذي كان فيه الملاحون يرفعون المرساة وكانوا يخشون أن يكونوا قد تأخروا عن الميعاد المعين.
2: أما الجماعة الرابعة فقد أبطأت وتوانت حتى سمعوا الجرس فلم يبالوا، بل قالوا لا حاجة إلى السرعة، فالربان لا يذهب بدوننا. غير أن السفينة أخذت تتحرك، فخاض القوم الحمقى في الماء وشاجر بعضهم بعضا وهم يتسلقون بجهد على جانب السفينة.
1: أما الجماعة الخامسة فأكلوا وشربوا وأكثروا حتى غلبهم النوم، فلم يسمعوا صوت الجرس ولم يعرفوا أن السفينة أقلعت. ثم استيقظوا في ظلمة الليل فارتبكوا وهلكوا وذهبوا ضحية عدم محافظتهم على الوقت المحدد لقيام السفينة، ولسان حالهم يقول أنله وأيامنا تذهب ونلعب والدهر لا يلعب.
2: إن الهوى شريك العمل.

وأنر خاطري وثبت جناني، رب هب لي هدى وأطلق لساني، وأنر خاطري.

0: beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusna wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the أمة, fought and struggled in the path of Allah and left us on a clear platform as clear by night as is by day. Anyone who goes off their platform is doomed. كنا نتحدث عن ضعف التكوين العلمي في اللغة العربية, ومثل ذلك ما قلته لبعضهم عندما استدل بقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون, سورة الواقعة, على حرمة مس المصحف لغير المطهر. قلت له إن القاعدة هنا أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور, فلم يعل المقصود من كلامي حتى شرحته له, وأن الضمير في قوله لا يمسه يحتمل أن يعود إلى الكتاب المكنون وإلى القرآن, ولكن أقرب مذكور للضمير هو الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ, فيكون عود الضمير إليه أرجح. ومعنى أنه لا يمس إلا المطهرون أنه لا يصل إليه ولا يقترب منه إلا الملائكة, أما الشياطين فهم عنه معزولون ولا ينبغي لهم الوصول إليه ولا يستطيعون. ومن جهل اللغة وعلومها سقط في حفر الأخطاء المردية, كما نرى ذلك لدى بعض المعاصرين المجترئين من ذلك قوله, ونلاحظ كيف عطف الحق على الكتاب حيث قال تعالى ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق, سورة الرعد. هذا مع أن الحق ليس معطوفا على الكتاب, بل الحق هنا خبر لاسم الموصول الذي, أما الكتاب فهو مضاف إليه في الجملة السابقة. ثم قال, وكيف أن الحق ليس كل الكتاب في سورة فاطر, والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق, سورة فاطر, فليس كل الكتاب عنده حقا, بل منه حق ومنه باطل. وسبب ذلك اعتقادي أن من في الآية للدلالة على التبعيض, مع وضوح أنها بيانية. ثم قال, وعندما جاءت الآيات البينات للرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم قال عنها أعداؤها إنها سحر, كما في قوله تعالى إني لأظنك يا موسى مسحورا, مع أن الآية لا تدل على أن موسى ساحر بل مسحور, وفرق بين اسم المفعول واسم الفاعل. فانظر إلى هذه الأخطاء الفاحشة في عدة سطور. We are talking about those who try to interpret the Quran while they are weak in the Arabic language itself, and we have cited several examples, and a similar example is what some of them have claimed that it's an evidence. It is a Quran Kareem, it's a noble Quran in a preserved book, not to be touched, or no one touches it except those who are pure, in Surah Al-Waqi'ah. And he claimed that it is prohibited to touch the Quran, just the book of the Quran, for anyone who is not pure or clean. So I told him that the rule here is that the when you say it not to be touched or no one touches it, should refer to the nearest mentioned object, and that is the either the Quran or Kitab, and the nearest is because it is the nearest is the in the book, so it must be referring, not to be touched must be referring to that preserved book, not the Quran in general. And he didn't understand, so I had to explain to him that it means that not to be touched or no one touched except those who are pure. It means that because he is referring to the preserved book, that no one reached it except the angels. As for the devil, they are isolated from him, from it, and should not reach it, nor they could. Anyone who don't understand the language and its sciences will fall into the disastrous pitfalls and mistakes, as like we see when the some of the contemporary people who actually trespassing, saying that, and we know that the truth on the book, referring to the book, that the truth refers to the book, because he said that, and he quotes another ayah in Surah Al-Ra'd, Alif Lam Mim Ra, these are the verses of the book, and what has been revealed to you from your Lord is the truth. Although the truth here is not referring to the book, actually the truth is the continuation or referring to what has been revealed to you. As for the book, it is just another previous sentence. And then he said, the truth is not all the book, and he quotes Surah Fatir, and what we have revealed to you of the book is the truth. So not all the book to him, to that person, is truth. It may be true or may be false. And why? Because he believed that of is meaning part of, although it is not in this context in the Arabic language. And then he said, when the evidence or the signs came to the messengers before Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the enemy said that it is magic. Like, and then he quotes what Allah subhanahu wa ta'ala said, I think Moses, I think you are bewitched, in Surah Al-Isra. Although the verse does not mean that Musa is a magician, but he is bewitched. And there is a difference between being bewitched and being a magician. So we can see how in just a few lines, how many mistakes that ignorance can lead to. In another, في سياق آخر يتحدث عن الآية الكريمة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم سورة الزخرف فيقول والقريتان هنا هما الروم والفرس والقرية هنا من المجتمع المستقر من فعل قر ومنها جاء الاستقرار أي دارس ولو قليلا للغة يدرك أن الاستقرار لم يشتق من مادة قر بل من مادة قرر كما هو معلوم ولو كان الأمر كما زعم لكانت الآية لولا نزل هذا القرآن على إحدى القريتين العظيمتين إن صح تسمية الروم قرية والفرس قرية ولكن اعتراضهم ينصب على الرجل المنزل عليه القرآن أنه لم يكن من أهل المال والجاه ومثل ذلك قوله عن آية هل في ذلك قسم لذي حجر إن لفظة قسم من التقسيم ووضح أنها من القسم بمعنى الحلف واليمين وكذلك قوله عن آية وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنها من التقسيم and in another context he talks about the noble verse if only this Quran was revealed to a man who is from the two great villages and he says that in Surah Al-Zukhruf and he says that the villages here are the Rome and Persia and the village is referring to the stabilized or stable society and the anyone who is have studied even a little bit the language would know that stability is not derived from the qar but from the qarara qaryatain and if the issue was as he claimed the verse would have said if only this Quran was revealed to one of the great villages if we can call the Roman Rome as village and the Persian as village but their objection is the objection actually in the ayah is referring that Muhammad sallallahu alaihi wasallam to whom this Quran was revealed was not having a lot of money, not a wealthy man, not of status man in the society. Similarly, that person claims for the ayah, is there something to swear to anyone who has mind? And they said that to swear is from divide. It's clear that it is swearing means I swear by Allah or by. Similarly, he said that, and it إنه لقسم لو تعلمون عظيم. It is a swear that if very great, if you really knew Surah Al-Waqi'ah, that it is from again division. It is not. It has nothing to do with division at all. الضعف في العلوم الشرعية. مثل ذلك الضعف في علوم الشريعة مثل علوم أصول علم أصول الفقه وما فيه من مباحث تتعلق بمعرفة دلالات اللغة وضوابط الفهم للعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه والظاهر والمؤول إلى آخره. تحدثنا من قبل عن الجهل بالسنن والأثار وخصصناها بحديث مستقل. قبل ذلك كله العيش مع القرآن ذاته واستحضار آياته في كل موضوع وضم بعضها إلى بعض، فإن القرآن كما ذكرنا من قبل يفسر بعضه بعضا. وقد رأينا بعض المعاصرين من العلمانيين الأقحاح الذين أقحموا أنفسهم على الشريعة وعلومها ونفخت فيهم أبواق الإعلام لتجعل منهم شيئا مذكورا، وهم في علوم الشريعة لا ناقة لهم ولا جمل ولا دجاجة ولا بيضة. رأينا بعض هؤلاء يقول إن الخمر لم يرد بتحريمها نص قرآني، لأن كلمة فاجتنبوه في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سورة المائدة لا تدل على التحريم. واستدل هذا المتطاول الجريء بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به سورة الأنعام، فقصر المحرمات على هذه الأربع وليس منها الخمر، يعني الميتة والدم واللحم الخنزير ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير، فقصر المحرمات على هذه الأربع وليس منها الخمر. وقد رددنا فيما سبق على من قال إن كلمة فاجتنبوه في آية المائدة لا تفيد التحريم فليرجع إليه. فأما الآية التي استدل بها صاحبنا فهي ببيان المحرمات من المطعومات وليس من المشروبات، ثم أنه لو تأمل حق التأمل لوجدها ترد عليه وتبين أن الخمر محرم يقينا، فقد أثبتت الآية تحريم لحم الخنزير وعللته بقولها فإنه رجس، وهذا التعليل القرآني الصريح يدل على أن وجود الرجسية علة كاملة للتحريم. وقد بيّنت آية المائدة بوضوح أن الخمر مثل ما قرن بها من الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالرجسية قائمة بالإضافة إلى عنصر آخر وأيها أنها من عمل الشيطان بالنسبة للخمر. Some again ignorance or weakness in the legal Islamic legal sciences like for example jurisprudence and what the indications which is related to in the language and controls of understanding for what is general, what's particular, what is unconditional and what's conditional, what is the said and what's concept, what is precise, what's imprecise, what is apparent but what is meant to be, etc. And we have talked about that, about this ignorance of this. And we talked about that before. But before that, all of that, any person wants to enter must live with the Quran itself and quotes the verses in every topic or subject and joining it together, because the Quran, as we mentioned before, interprets each other, parts of it interprets other parts. And we have seen some of the secularist contemporary people who just impose themselves on the Islamic law and its sciences, and the horns of media blew into them to make them something particular worthwhile, while in the Islamic sciences they have nothing to do at all. We have seen some of those saying that the alcohol, there is no text explicitly prohibiting it because the word keep away from it in what Allah subhanahu wa ta'ala says, oh you believe alcohol and gambling and division of the animals and testing or betting for is evil of the devil, so keep away from it so that you will be achievable or successful. Keep away from it. Now in Surah Al-Ma'idah. Now he said that this ayah does not indicate prohibit, because it is keep away from it, not prohibit it. And that brings an evidence in what Allah subhanahu wa ta'ala says, say, I don't find in what have been revealed to me anything prohibited for anyone to eat except to being a dead or shed blood or the meat of the pork, because it is evil and the disruption meant for, or something has been slaughtered for other than Allah subhanahu wa ta'ala. So he restricted what is prohibited to these four categories. And alcohol is not included in those four categories, which is dead or shed blood or meat of the pork or something slaughtered for other than Allah. And we have answered before those who said keep away from it in Surah Al-Ma'idah, that it does not, claiming that it does not imply prohibition, so we can go back to it. But the verse that this our friend here quotes as an evidence, it is indicating what is prohibited of the eating, what of to be eaten, not to be drunk, not to be drinking it from eating it. And if that person looked into the verse really, you'd find that it actually rejects its implied interpretation and shows that alcohol is definitely prohibited, because the verse proves or confirms the prohibition of the meat of the pig, because it is evil. And that very explicit statement of the Quran indicates that being evil is a justification, full justification for prohibition. And the verse of the Surah Al-Ma'idah clearly indicates that the alcohol, like what has been joined with it of gambling and betting on the animals and so on, is evil from the work of the devil. So being evil is existing as far as the alcohol is concerned here, in addition to even that it is another evil, which is, it is from the act of the devil. تقليد الأقوال بلا بصيرة ومن دلائل القصور العلمي أخذ الأقوال التي تنقل عن قدام المفسرين على أنها قضايا مسلمة من باب التقليد لأصحابها مع ضعفها وفسادها دون النظر فيما تستند إليه أو تعول عليه من أدلة واعتبارات شرعية أو لغوية أو عقلية، وهي أقوال صحيحة بالنسبة إلى قائليها، صحيحة النسبة إلى قائلها من جهة الرواية، ولكنها سقيمة أو مردودة من جهة الدراية، وليس هذا مستغرب ما دامت صادرة عن غير معصوم، فكل بشر يصيب ويخطئ وهو معذور في خطئه، بل مأجور أجرا واحدا إذا كان بعد تحر واجتهاد واستفراغ للوسع في طلب الحقيقة، وكان من أهل العلم المؤهلين لذلك، وليس من الدخلاء على علوم الشرع الذين يقولون ما لا يعلمون فيضلون ويضلون. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة قد ثبت عنه آراء في التفسير اعتبرها جمهور علماء الأمة ضعيفة أو شاذة، وخالفوا فيها عامة الصحابة مثل أقوالي في المواريث ونحوها، فكيف بمن دون ابن عباس ومن دون تلاميذ تلاميذه؟ وقد رأينا شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري على جلالة قدره ومنزلة كتابه في التفسير يختار أحيانا تأويلات ضعيفة بل هي غاية في الضعف، كتفسيره لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع سورة النساء بأن معناها قيدوهن من هجر البعير إذا شده بالهجار، وهو القيد الذي يقيد به، والمراد به تقييد النساء لإكراههن على ما تمنعن عنه. كان هذا تفسير الطبري، ولا عجب أن سمى الزمخشري هذا التفسير تفسير الثقلاء. وكذلك اختياره لآيات المائدة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، أنها في أهل الكتاب، هذا معنى الاعتبار بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. imitating statements without any vision. Some indications of the lack or shortage of scientific knowledge or knowledge is to take the statements which have been quoted by some of the elder interpreters that it is just given out of just blind imitation of its sources, although it might be weak or corrupt, without but they do that without looking into what it depends on, of for example the evidence and the Islamic legal considerations or linguistic consideration or even intellectual consideration. It might be true as true in its narration to who said it, but it is unacceptable and weak from the point of knowledge, and that is not amazing as long as it is issued by a human being who is not infallible. Every human being may make right, can do right or wrong, and is excused in being wrong, even rewarded one reward if that came after trial and every exhausting every resource, and he was qualified to that, not an intruder on the science of Islamic laws, who say what they don't know, and they are misguided and they mislead others. Now, even if Ibn Abbas radiallahu anhuma, and he is the interpreter of the Quran and the scholar of the Ummah, has been proved some statements in interpretation which the majority of the ulama considered it as weak or exceptional, unacceptable, and the general companions disagreed with him on that. For example, like what he said in, for example, the laws of inheritance. So what about people who are less than Ibn Abbas, who are less than the students of the students of Ibn Abbas? We have seen the elder of the interpreters, Abu Ja'far al-Tabari, although very good in interpretation and his, the status of his book, sometimes chose very weak interpretation, even too weak. Like, for example, when he interprets what Allah said, desert them in bed, Surah An-Nisa, it means that chain them or tie them, as compared, similar to what if any camel, for example, would run away or reject this, so they tie it down. But and he said that tying them to force them to do with them what they refuse to do willingly. So that's why that's what Tabari said, and Zamakhshari, actually another scholar, said that this is the interpretation of very heavy outsiders. Also, choosing the verses of Al-Ma'idah, and he who does not rule with what Allah revealed, they are the disbeliever, they are the unjust, they are the decadent and corrupt, that it's referring to the people of the book, although the consideration is what the words generally, not for the specific reasons. وقد ذكرت هذه الآيات عند حذيفة بن اليمان فقال رجل إن هذا في بني إسرائيل فقال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة. يعني كيف يوصف بنو إسرائيل بالكفر أو الظلم أو الفسق إذا لم يحكموا بما أنزل الله عليهم، ولا يتصفون أنتم بذلك إذا لم تحكموا بما أنزل الله عليكم؟ سبحان الله. والمقصود هنا هو اتقاء الضعف من الأقوال والتأويلات مهما تكن مكانة قائلها. وقد قال علي كرم الله وجهه لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ومن ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى في أول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سورة الدخان، إن الليلة المذكورة هنا هي ليلة النصف من شعبان. لا أدري كيف يقول هذا مفسر، هذه الليلة هي نفسها المذكورة في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن المقطوع به أن هذه الليلة من ليالي شهر رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سورة البقرة. ولا عجب أن قال الإمام ابن كثير ومن قال إنها ليلة نصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان. أما قوله تعالى في وصف تلك الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم سورة الدخان، فقال ابن كثير أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف، قد مال فيها إلى أن الأمر الذي يفرق فيها هو الأمر التكويني المتعلق بالأرزاق والآجال ونحوها. ومعنى حكيم في الآية أي محكم، على أنه يمكن تفسير الآية بما يفصل ليلة القدر من الأحكام الشرعية الحكيمة المنزلة في القرآن الكريم، فالأمر هنا تشريعي لا تكويني. وقد يؤيد هذا قوله تعالى عاقبها أمرا من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه السميع العليم. So what is intended here? These verses, anyone who does not rule with what Allah revealed is the unjust, is the

knowing, knowledge that there is unanimous agreement. And the fifth, between scientific interpretation and scientific miraculous nature of the Quran. And we start between that first subsection, which is between the supporters and the opponents of the contemporary scholars. اشتهر في عصرنا لون جديد من التفسير أطلق عليه التفسير العلمي للقرآن ويقصد به التفسير الذي تستخدم فيه العلوم الكونية الحديثة حقائقها ونظرياتها لبيان مراميه وتوضيح معانيه ويراد بالعلوم الكونية علوم الطبيعة والفلك وعلوم الأرض والجيولوجيا والكيمياء وعلوم الحياة بيولوجيا من النبات والحيوان وعلوم الطب والتشريح ووظائف الأعضاء الفسيولوجيا وعلوم الرياضيات ونحوها وقد يدخل فيها بعض العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل علوم النفس والاجتماع والاقتصاد والجغرافيا وغيرها والذين يعنون بهذا اللون من التفسير في الغالب ويتحمسون له هم علماء الكون والطبيعة وليسوا من علماء الدين والشريعة علماء الدين والشريعة يختلفون فيما بينهم حول جواز هذا اللون من التفسير ومدى شرعيته وفي الخمسينيات من هذا القرن العشرين ثارت معركة جدلية على صفحات الصحف المصرية بين فريقين من علماء الدين حول هذه القضية وأحسب أن الخلاف فيها لم يزل إلى يومنا هذا بين منتصر لهذا الرأي ومنتصر لمخالفه وقبل ذلك وجدنا من كبار العلماء الباحثين المحدثين المؤيدين والمعارضين وإن كان المعارضون أكثر وأوفر. This section between the supporters and the opponents of the contemporary ones. In our time, another new color of interpretation which has been named or titled the scientific interpretation of the Quran. And it means the interpretation in which the modern universal knowledge, its truth, its theories are quoted to show the its objective and to clarify its meaning of the Quran. So these sciences are taken to that, used to that. What is the universal sciences means the sciences of physics, astronomy, and geology, and chemistry, and biology, plants and enemy, and animals, the medicine, anatomy, and physiology, and mathematics, and others. It might also include some of the humanitarians and social, like for example psychology and sociology and economics and geography and others. Those who are concerned with this type of interpretation are and very enthusiastic about it are mostly scholars of universe and physics and nature, but not from scholars of religion and Islamic law. The scholars of religion and Islamic law are disagreeing between themselves about whether to allow this type of interpretation and to what extent is it legal. In the 50s of this, the 20th century, there was an argumental battle in the newspapers, in the Egyptian newspapers, between two groups of the religious scholars about this issue, and I think that the disagreement is still continue until today, one supporting and one opposing. And before that we find also many of the contemporary researchers and scholars, supporters and opponents, although the opponents are more. معارضة الشيخ شلتوت. وجدنا من المعارضين الإمام الأكبر محمود شلتوت رحمه الله الذي أنكر في مقدمة تفسيره على طائفة من المثقفين أخذوا بطرف من العلم الحديث وتلقنوا أو تلقفوا شيئا من النظريات العلمية والفلسفية وغيرها وأخذوا يستندون إلى ثقافتهم الحديثة ويفسرون آيات القرآن على مقتضاها. قال الشيخ عن هؤلاء: نظروا في القرآن فوجدوا الله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، سورة الأنعام،
فتأولوها على نحو زين لهم أن يفتحوا في القرآن فتحا جديدا، ففسروه على أساس من النظريات العلمية المستحدثة، وطبقوا آياته على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية، وظنوا أنهم بذلك يخدمون القرآن ويرفعون من شأن الإسلام ويدعون له أبلغ دعاية في الأوساط العلمية والثقافية. نظروا في القرآن على هذا الأساس، فأفسد ذلك عليهم أمر علاقة بالقرآن، وأفضى بهم إلى صورة من التفكير لا يريدها القرآن ولا تتفق مع الغرض الذي من أجله أنزله الله. هذه النظرة للقرآن خاطئة من غير شك، لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتابا يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف، وهي خاطئة من غير شك لأنها تحمل أصحابها والمغرمين بها على تأويل القرآن تأويلا متكلفا يتنافى مع الإعجاز ولا يسيغه الذوق السليم، وهي خاطئة لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخير. قد صح اليوم في نظر العلم ما يصبح غدا من الخرافات. لو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معها وتحمل تبعات الخطأ فيها، ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفا حرجا في الدفاع عنه. فلندع للقرآن عظمته وجلالته، ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته، ولنعلم أن ما تضمنه من الإشارة إلى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر ليزداد الناس إيمانا مع إيمانهم. وحسبنا أن القرآن لم يصادم الفطرة ولم يصادم ولن يصادم حقيقة من حقائق العلوم تطمئن إليها العقول. Objection from Sheikh Shaltoud. We found that among those who are the opponents, the head imam, Mahmoud Shaltoud, rahmahullah, who denied and rejected in the introduction of his interpretation for some of the educated people that took part of the modern sciences, and they have known some of the scientific or philosophical theories and others, and then they depended on this modern culture with which they interpreted the verses of the Quran according to this knowledge. And Sheikh Shaltoud describes them as they have looked into the Quran and found Allah subhanahu wa ta'ala says that we have not let anything out of this book, Surah Al-An'am, but they interpreted it as in a way that opened for them or made it attractive for them to open a new opening in the Quran, interpreting it on the basis of the recent scientific theories, and applied its verses to what they have known of the sciences, rules of sciences, universal sciences. And they thought that they are serving the Quran and raising the issue of Islam and calling for it in good media in the scientific and cultural areas or fields. They looked into the Quran on this basis, and that spoiled their relationship with the Quran and led them to a way of thinking that the Quran does not want and does not agree with the purpose for which Allah subhanahu wa ta'ala revealed it. This way of looking to the Quran is definitely wrong, because Allah subhanahu wa ta'ala did not reveal the Quran to be a book talking to people about the theories of sciences and the details of arts and knowledge. And this is definitely wrong, because it makes its people and those who are fond of it to interpret the Quran disagrees with the being the miraculous nature of the Quran, and does not even good taste does not accept it. And they are wrong, because it subjects the Quran to go along with the issues of sciences in every time and place, and the sciences does not know any stability or final decision or opinion, because in science it might come a day that today
something is accepted scientifically, which tomorrow will be legend or nonsense. So if we applied the Quran, the Quran to these varying scientific issues, we are subjecting the Quran to again to be subjected to moving with these issues and bearing the consequences of errors of these theories. And we actually would have put ourselves in an embarrassing situation trying to defend the Quran. So let us leave to the Quran its glory and its greatness, and let us preserve its status and its sacredness, and let us know that what it implied in terms of pointing to the secrets of creation and the nature and physics is to urge people to look into and to contemplate and to research and to see, so that the people will become more believing over and above their previous believing. It's enough that the Quran never contradicted and will never contradict any fact of science that to which the minds has finally accepted. قيل يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا زال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حالة واحدة. فنزل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة البقرة. وإنك لتجد هذا في سؤالهم عن الروح حيث يقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. سورة الإسراء. أليس في هذا دلالة واضحة على أن القرآن ليس كتابا يريد الله به شرح حقائق الكون وإنما هو كتاب هداية وإصلاح وتشريع. They quote, for example, that the Quran, for example, to support the EU. Sheikh Shaltut continues to say, Rasulullah صلى الله عليه وسلم was asked why the crescent seems very, very narrow, like a line, and then starts increasing until becomes full moon, and then decreases again until it returns as it was, just a very straight line, narrow line, not remaining in one condition. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed, they ask you about the crescent, say these are times for people and for performing Hajj. It's not righteous to go into houses from over the fences, but the pious, the one the good deed is the pious, and enter the houses from its doors and fear Allah so that you will be achieving success. Surah Al-Baqarah. So you find in there asking about this, you find that also in there asking about the ar-ruh, the spirit, where Allah subhanahu wa ta'ala says they ask you about the spirit or the soul, say it is from an issue with my Lord and you have not been given except few of the knowledge. Surah Al-Isra. Isn't that enough indication that the Quran is not a book with which Allah subhanahu wa ta'ala wants to explain the facts of the universe, but it is a book of guidance and reform and legislation. معارضة الشيخ أمين الخولي وآخرين. ووجدنا من المعارضين الأستاذ الشيخ أمين الخولي في بحثه المركز التفسير معالم حياتي منهجه اليوم، وقد نقل في رأي الشطبي واعتراضي على الذين أرادوا أن يخرجوا بالقرآن عن نهجه في مخاطبة العرب بما يفهمون وفي إطار ما يعهدون من علوم ومعارف، ورد على الذين زعموا أن في القرآن علوم الأولين والآخرين دينية ودنيوية شرعية وعقلية، وهو رأي الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق، قاله في تقديمه لكتاب الدكتور عبد العزيز إسماعيل الإسلام والطب الحديث، وهو رأي الدكتور عبد الحليم محمود والشيخ عبد الله المشد،
والشيخ أبو بكر الذكري أعلنوا في مقدمة تفسيري من موجز للقرآن الذي كان ينشر في مجلة نور الإسلام لسان علماء الوعظ والإرشاد في الأزهر. Also the opponent opposing from Sheikh Amin al-Khouli and others. Also we found among those who are opposing it Sheikh Amin al-Khouli in his very concentrated research interpretation, its features and its methodology today, and he quoted the opinion of al-Shatbi and his objection, that's al-Shatbi's objection, to those who want to take the words of the Quran outside of the way in addressing the Arabs with what they understood and within the what they are familiar with of knowledge and sciences. And he responded to those who claim that the Quran has the knowledge of the first and the last, religious and secular, legislative and intellectual. And that is also the Sheikh Mustafa Muhammad al-Maraghi, previous or former Sheikh al-Azhar. He said that in his introduction to the book by Dr. Abdulaziz Ismail, Islam and the Modern Medicine. It's also the opinion of Dr. Abdul Halim Mahmoud, Sheikh Abdullah al-Mashad, Sheikh Abu Bakr al-Dhikri. They expressed it in the introduction of their interpretation, precise interpretation or brief interpretation of the Quran, which used to be published in the magazine of Nur al-Islam, Light of Islam, and that was the magazine of the scholars of guidance in Al-Azhar. معارضة سيد قطب وأنح صاحب الظلال سيد قطب رحمه الله هذا المنح في تفسير الآية لآية يسألونك عن الأهلة إذ يقول بقلمه البليغ وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه. إن القرآن كتاب كامل في موضوعه وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها لأنه هو الإنسان ذاته الذي يكتشف هذه المعلومات وينتفع بها. والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الإنسان، والقرآن يعالج بناء هذا الإنسان نفسه، بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره، كما يعالج بناء المجتمع الإنساني الذي يسمح لهذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه. وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور والتفكير والشعور ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط، يتركه القرآن يبحث ويجرب ويخطئ ويصيب في مجال العلم والبحث والتجريب، وقد ضبن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح. وكذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن أحيانا عن الكون في طريقه لإنشاء التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه وطبيعة التناسق بين أجزائه. لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن بفروض العقل البشري ونظرياته، ولا حتى بما نسميه حقائق علمية مما ينتهي إليه بطريق التجربة القاطعة في نظره. إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة، أما ما يصل إليه البحث الإنساني أيا كانت الأدوات المتاحة له فهي حقائق غير نهائية ولا قاطعة، وهي مقيدة بحدود تجارب وظروف هذه التجارب وأدواتها. فمن الخطأ المنهجي بحكم المنهج العلمي الإنساني ذاته أن نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية، وهي كل ما يصل إليه العلم البشري. Opposition from Sayyid Qutb and the author of the Shades, Sayyid Qutb رحمه الله, goes the same way in his interpretation for the verse they ask you about the crescent. And he says, quote, I'm amazed at the superficial, those who are too enthusiastic about the Quran, who try to add to it what it does not include, and to put on it what it did not mean to, and to extract from it elements in the sciences of medicine and chemistry and astronomy and others, as if to make it be great and magnify it. The Quran is a comprehensive, complete book in its subject.
and its subject is larger than all these knowledge and sciences, because it is the human being himself that discovers these knowledges and sciences and benefits with it. And research and experiment and application are features of the human mind. And the Quran is treating building that human being himself, building his personality, his conscience, his mind, and his thought in the same way as it is building the human society, that allows this human being to use at best these resources within that human being. And after the existence of the right human being in with concepts and way of thinking and way of feeling, and then establishing the society that allows such human beings to act, then the Quran leaves him to research and to try and to be right one time and wrong another time in the area of science and research and experiments, and guaranteed for such person the criteria for vision, for contemplation, and for correct thinking. Also, we should not put the final facts that the Quran sometimes expresses about this universe in its way to develop the true concept of the nature of the existence and its link to its creator of this universe, and the harmony between its elements of this universe. We should not put these final facts, which the Quran mentioned, tie it to the theories of the human mind, not even with what we call scientific facts, quote unquote, which might be which might end or be discovered in experience. The Quranic facts are absolute, precise, and final facts. As for what the human research can reach, whatever the tools available to that human being, they are neither final nor eternal. It is limited with the limits of the experiences and the conditions of these experiments and its tools. So it is methodologically wrong by the method, actually the human scientific methodology itself, to link these final Quranic facts, to link that them with temporary or not final facts, and that's all what the human mind can reach. هذا بالقياس إلى الحقائق العلمية، والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسمى علمية. ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية وكل النظريات الخاصة بنشأة الإنسان وأطواره، وكل النظريات الخاصة بنفس الإنسان وسلوكه، وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها. هذه كلها ليست حقائق علمية حتى بالقياس الإنساني، وإنما هي نظريات وفروض، كل قيمتها أنها تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية، إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا أكبر من الظواهر، أو يفسر تلك الظواهر تفسيرا أدق، ومن ثم فهي قابلة للتغيير والتعديل والنقص والإضافة، بل قابلة لأن تنقلب رأسا على عقب بظهور أداة كشف جديدة أو بتفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة. That's as far as the scientific knowledge, quote-unquote, scientific facts is concerned. It's even more clearer referring to the theories and suppositions which are called scientific. Among these theories and
suppositions are all the astronomical theories, all the theories concerning the human being and its development, and all the theories concerned with the psychology of the human being and its behavior, and all the specific theories of the developing of the societies and its variable conditions, and these are all not scientific facts, even with the human measure itself. They are just theories. All its value is that it might be good to interpret a greater number of the universal or biological or psychological or social symptoms until another supposition that can interpret a greater part of these theories or phenomena, or interpret those phenomena more accurately. So they are subject to change, to amendment, to add and diminish, and add and diminish. It even subject to being put upside down when a new tool of experiment or research is discovered, or a new interpretation of the total old observations. وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا تحتوي أولا على خطأ منهجي أساسي، كما أنها تنطوي على معاني ثلاثة كلها لا يليق بالقرآن الكريم. Every effort to link the general Quranic statements of what link that to what the science may reach of renewable theories and changing theories, even with scientific facts which are not absolute, absolute as we have said. Now that linking will include a methodological fundamental wrong, as well as it include three meanings that do not befit the noble Quran. إن شاء الله نتكلم عن هذا في الأسبوع القادم. I think we are يعني stopping now إن شاء الله, and we'll continue next week إن شاء الله. جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منذ ظهر الإسلام وحملات الأعداء لم تتوقف ضده بشتى الطرق والوسائل، إما عبر إثارة الفتن بين المسلمين أو الحملات العسكرية المباشرة أو غرس الثقافات الهدامة في عقول ونفوس شباب المسلمين أو الهيمنة الاقتصادية ونهب ثروات العالم الإسلامي وإفقار أهله. وتعتبر الحملات الصليبية ضد العالم الإسلامي ضمن أشد وسائل العنف والإرهاب والتدمير والإبادة الجماعية، هي البداية العملية التي مهدت منذ قرون لمرحلة الاستعمار